صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: لم، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. ومعنى يتعفف أي يترك سؤال الناس مع فقره. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. ومعنى جاريتين أي بنتين. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 67 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الجامع، فقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. أما معنى هذا الاسم في اللغة، فالجمع هو الضم، جمعت يدي أي ضممتهما. تجميع أجزاء الشيء بعضها إلى بعض هو الجمع.

ويوم الجمع هو يوم القيامة، كل الخلائق يجمعها الله عز وجل للحساب، فيوم الجمع هو يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يجمع الأولين والآخرين، ويجمع الإنس والجن، ويجمع أهل السماء وأهل الأرض. ويوم الجمع أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع العبد وعمله. قد تلتقي بإنسان في مكان ما يقول لك: أنا اسمي فلان، أحمل الشهادة الفلانية، لي مؤلف الفلاني، فلو طلبت إدبارته في دائرته لوجدت هناك عقوبات وأعمالا لا ترضي، فأنت لم تكتشف حقيقته. أما إذا جمع مع أعماله كان التقييم صحيحا. فيوم الجمع يوم القيامة، يجمع الله بين الأولين والآخرين، بين الإنس والجن، بين أهل السماء وأهل الأرض، يجمع بين العبد وعمله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان أحيانا يفتضح في مكان فينتقل إلى بلدة أخرى، في هذه البلدة لا أحد يعرفه، أما إذا انتقلت المعلومات عنه إلى تلك البلدة فقد جمع مع عمله. شيء مخيف أن يجمع الإنسان مع عمله، أن يكون عمله كله مسطوراً في كتاب، وأن هذا الكتاب يرافقه في أي مكان انتقل إليه. وسمي يوم الجمع لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الظالم والمظلوم، بين القوي والضعيف، بين المعطي والآخذ، بين المتكبر والمتواضع، بين القوي الظالم والمستضعف المظلوم، يجمع بينهم ليقتص الله للضعيف من القوي، للمظلوم من الظالم، للمستضعف من المستكبر. ويجمع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بين كل نبي وأمته، كل نبي يأتي مع أمته ليكون شهيداً عليها. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يوم القيامة، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ويجمع الله عز وجل في هذا اليوم بين ثواب أهل طاعته وعقاب أهل معصيته. فلما سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الجمع، أي جمع كل هذه الخلائق من أولها إلى آخرها، جمع الإنس والجن، جمع أهل السماء وأهل الأرض، جمع كل عبد مع عمله، جمع بين الظالم والمظلوم، والمستكبر والمستضعف، والقوي والضعيف، وجمع كل نبي مع أمته، وجمع بين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية، ذلك يوم الجمع. فمن هذا الاسم يشتق اسم الجامع. من الذي جمع هؤلاء؟ يعني أحياناً تقف عقبة في سبيل إحقاق الحق، أن الطرف الآخر لم يبلغ، ليس له عنوان معروف، فماذا يفعل المظلوم؟ أقام دعوة، أما كيف نأتي بهذا الطرف الآخر؟ ما له عنوان وإبلاغه مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يجمع القوي مع الضعيف، والظالم مع المظلوم، والمستكبر مع المستضعف. هذا معنى، لأن يوم القيامة هو يوم الجمع
فالله سبحانه وتعالى جامع أن يجمع كل هذه الخلائق ليحاسبها. والله سبحانه وتعالى جامع بمعنى آخر، هو جمع الكمالات كلها، جمع الكمالات كلها ذاتاً وصفات وأفعالاً، ذاتاً وصفات وأفعالاً. وكما تعلمون أيها الإخوة أن كل إنسان يتفوق في جانب من جوانب الكمال، أما أن يجمع الكمالات كلها هذا مستحيل، أما أن يجمع الاختصاصات كلها أشد استحالة، أما أن يجمع الحرف كلها مستحيل، أما أن يجمع الخبرات كلها مستحيل. بحق الإنسان له حرفة واحدة واختصاص واحد وتفوق واحد واهتمام واحد ونشاط واحد، أما أن يجمع كل الكمالات، يجمع كل الاختصاصات، يعني لما الإنسان يتقن عملين يدهشنا ما شاء الله، اختصاص علمي وحرفة يدوية، تجارة وتدريس مثلا، يدهشنا أن يجمع الإنسان بين شيئين. لكن الله سبحانه وتعالى جل في علاه جمع الكمالات كلها، جمع أسماؤه كلها حسنى، فالإنسان لا يستطيع إلا أن يتفوق في جانب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكمالات كلها، جمع الكمالات البشرية كلها، البشرية، كل صحابي من صحابته، هذا تفوق في شجاعته، وهذا في حلمه، وهذا في جوده، وهذا في عفوه، وهذا في عبادته، وهذا في قيادته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بطلاً في كل الاختصاصات، لذلك وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب، في أعلى درجات الحلم، في أعلى درجات الرحمة، ما رؤي مادا رجليه قط ولا بين أصحابه، في أعلى درجات الوقار، في أعلى درجات الهيبة، في أعلى درجات العلم. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. فالنبي جمع الكمالات، لكنه جمع الكمالات البشرية. الله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الجامع وقفة متأنية، يقول هو المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات. يعني مثلاً في التعبير في حياتنا الواقعية، إنسان يجمع 100,000 مستحيل، يجمع 5,000، 3,000، يعني جمع الناس يحتاج إلى طاقات كبيرة جداً، يحتاج إلى ملكات قيادية، يحتاج إلى تفوق مذهل من أجل أن تجمع الناس إليك. فالإمام الغزالي يقول الجامع في حق الله تعالى هو الذي جمع بين المتماثلات وبين المتباينات وبين المتضادات. كم إنسان في بالأرض؟ 5,000,000,000، كلهم من بنية واحدة. الدليل أن الدواء الذي يصنع في كندا يستعمل في أستراليا، وأن المسكن الذي صنع في فرنسا

يؤثر في اليابان، وأن الدواء المضاد للالتهاب إذا صنع في اليابان يؤثر في البرازيل. معنى بنية الخلق واحدة، جمع بين المتماثلات، إلا أنه من وسعة الله عز وجل أن كل إنسان نسيج وحده، فالإنسان لكرامته على الله عز وجل جعله فرداً، فهو فرد في شكله، فرد في قوامه، فرد في ملامحه، فرد في لونه، فرد في قزحية عينه، فرد في تركيب دمه، فرد في بصمته، فرد في رائحة جلده، فرد في نبرة صوته، فرد. فالله عز وجل جامع وواسع، جمع المتماثلات، وواسع جعل كل إنسان نسيج وحده، وله طابع خاص لا يشركه فيها أحد. أما المتباينات، جمع بين السماء والأرض والطول والعرض، وجمع الماء البحر واليابسة عند الساحل، هذا هو البحر وهذه هي اليابسة، يجمع بين المتباينات ماء ويابسة، بحر ونهر، جبل وسهل، سهل وغور، ساحل وداخل. وقالوا الأشكال متباينة، الطعوم متباينة، الألوان متباينة، كم لون فيه؟ انظر إلى باقة من الورد، كم لون؟ قرأت قبل أيام أن في البحر وحده مليون نوع من السمك، مليون نوع من السمك، نوع مليون سمكة، مليون نوع من السمك، يعني ألف ألف نوع في البحر. هذا جمع بين المتباينات، سمكة شفافة صغيرة تزيينية، سمكة سوداء، سمكة عملاقة طولها 30 متر وزنها 150 طن، الحوت الأزرق في المحيط الجنوبي، الحوت الأزرق وزنه 130 طن، يستخرج منه 90 برميل زيت، 50 طن دهن، 50 طن لحم، 90 برميل زيت، لسانه 450 كيلو مثلا، يعني أشياء مذهلة. دماغه إذا أرضع أنثاه أرضع وليده 300 كيلوغرام الرضعة الواحدة، إذا أراد أن يأكل 4 طن وجبة معتدلة، يعني سأعمل تقنين 4 طن. بالحوت في بحر وفي سمكة طولة سنتي سوداء، سمكة تزيينية، في سمكة كأنها باقة ورد، هناك سمك يمشي على أرجل في قاع المحيطات، هناك سمك يدافع عن نفسه بشرارة كهربائية 6000 فولت صاعقة، هناك سمك يهرب من عدوه عن طريق سحابة سوداء كأنه حبر، هناك سمك له ضوء يهتدي به في أثناء سيره في أعماق المحيطات. يعني إذا الإنسان قرأ موسوعة عن البحار يرى العجب العجاب، في سمكة طولها 27 متر، أفعى طولها 27 متر في البحر، في خنزير البحر، في قنفذ البحر، في الدلفين، من أذكى الحيوانات، صديق الإنسان سبحانه وتعالى جعله في السواحل، هذا مهمته أن ينقذ الغرقى،

وأن يدل ربابنة السفن، قائد وأليف للإنسان لدرجة غير معقولة، صديق له، غريق ينقذه، تائه يرشده، الدلفين مشهور. نعم، يعني كم نوع سمك فيه؟ طيب كم نوع طيور؟ كم نوع أزهار؟ كم نوع أبصال؟ كم نبات؟ جمع بين المتماثلات. الإنسان متماثل، متماثل في بنيته، مختلف في طباعه، والمتباينات أشكال. أنت تصور كم شكل لورقة النبات؟ في ورق مثل الإبرة، ورق دائري، ورق مثلث، ورق مستطيل، ورق له طرف مسنن، ورق له طرف مستقيم، ورق له ثنيات، ورق بعض النخيل الزينة مثلا. لو حاولت أن تستقصي أشكال أوراق النباتات لا تنتهي منها. ورق صغير، نبات دائم الخضرة، نبات متساقط الأوراق، نبات جذري، نبات ساقي، نبات أساسه الورق، شيء لا يعد ولا يحصى. يعني أنواع النباتات، الآن لو دخلنا في نبات واحد، القمح مثلا كم نوع؟ 3500 نوع القمح. العنب 330 نوع. ما في فاكهة ولا في محصول زراعي إلا ينقسم إلى مئات بل بضع مئات من الأنواع. أيها الإخوة، اسم الجامع أنه جمع بين المتباينات وجمع بين المتماثلات وجمع بين المتضادات. يعني أحياناً هناك شيء مضاد للشيء الآخر، حرارة وبرودة تلاقي، ظلام دامس بعد حين شمس مشرقة. يا رب أين الليل إذا جاء النهار؟ العصر شمس جميلة جدا، شمس الأصيل، فجأة غابت، ظلام دامس. وأين النهار إذا جاء الليل؟ يقول لك حرارة 40، فجأة تأتي موجة برد، كلكم يعلموا ذلك، موجة حر، ناس تخففوا، فجأة برد، حر وبرد، رطوبة ويبوسة، هذه كلها متضادات يجمع بينها، يجمع بين المتضادات وبين المتباينات وبين المتماثلات. شيء آخر هذا يجمع مع الوساطة، يعني حجر، الحجر أساسي بحياتنا، بناءنا من الحجر، والحديد أساسي بحياتنا، فكيف تستطيع أن تجمع بين الحديد والحجر؟ لو أردت أن تثبت سور حديدي على جدار حجري كيف؟ ما في طريق. خلق معدن الرصاص الله عز وجل، تلاقي ببساطة ينصهر الرصاص بدرجة 100 يصير سائل، فإذا حفر في الحديد حفرة كالإجاصة وضع عمود الحديد سكب الرصاص. الرصاص من خصائصه أنه يتمدد بعد أن يبرد، فإذا تمدد ليس في الأرض جهة تستطيع قلع هذا القضيب الحديدي من الحجر إلا أن يقطعه بالمنشار. كيف جمع بين الحجر وبين الحديد؟ عن طريق معدن الرصاص. وأحياناً تلاقي في متضادات جمعت مع بعضها بعضاً من خلال أجسام ثالثة وسيطة. في شيء ثاني بالاسم الجامع، سبحان الله، أيام الله بيجمع، بس في مع الجمع تنسيق، يعني ليس من السهولة.

سهولة تكون مدير مؤسسة عندك 200 موظف وكلهم في مكان واحد وكل إنسان بعمله دون أن يتضارب عمل مع عمل، أن يتناقض عمل مع عمل، أن يزدوج عمل مع عمل، الجمع مع التنسيق. كذلك الحيوانات شيء عجيب، النحل يتحرك نحو حقول الأزهار، كيف يتحرك؟ النحلات المستطلعات تتعرف بادئ ذي بدء إلى موقع الحقول وتعود وترقص. طريقة رقص هذه النحلات يحدد بعد الحقل عن خلية النحل، تواتر الرقصة يحدد غزارة المحصول، جهة الرقصة يحدد جهة المحصول. فهذه النحلات تنظر إلى الراقصات فتعرف جهة الحقل وبعد الحقل وغزارة الحقل فتنطلق. هذه النحلة تقع على الزهرة تمتص رحيقها، وهي تمتص رحيقها تلقحها، فالنحل له وظيفة التلقيح ولعلها من أخطر الوظائف. النحلة حينما تعود إلى خليتها إذا كان موسم أزهار كثيف لا تدخل إلى الخلية بل تعطي حمولتها لنحلة على باب الخلية من أجل توفير الوقت. نعم. نحلة حارسة ونحلة وصيفة ونحلة منظفة. الخلايا هناك نحلات تنظفها ونحلات تصقلها ونحلات تلمعها، تنظيف وصقل وتلميع. هناك نحلات مستطلعة، هناك نحلات مغذية، وظائف رائعة جدا، تنسيق. هناك ملكة، ملكة واحدة، فإذا نافستها ملكة أخرى قتلت. الذكور لها وظيفة والإناث لها وظيفة والحارسات لها وظيفة، ونحلات موكلات بتهوية الخليفة الخلية وتنظيف الخلية. نحلات حارسات لا تسمح لنحلة بالدخول إلا إذا ألقت كلمة السر وإلا تقتل. كيف جمعت هذه النحلات؟ كيف كان التنسيق بينها؟ صدقني أحياناً الإنسان إذا عنده 10 موظفين إذا قدر يشغلهم جميعاً بتنسيق بيكون إداري ناجح جداً. يا مكتار قلال، يعني القدرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأشخاص من دون تضارب، من دون ازدواجية، مع التنسيق، هي قدرة عالية جداً. فالله عز وجل اسمه الجامع، جمع الأجزاء ونسق بينها. مثلاً الإنسان حر باختيار مهنته، أليس كذلك؟ بتلاقي مدينة مثل دمشق مثلاً كم خطاط فيها؟ لو فيها مثلاً 10,000 خطاط ماتوا من جوعهم، كأي فيها شيء 5 خطاطين 6 خطاطين. طيب مين حدد أنه 5 خطاطين؟ بتلاقي المهن النادرة أصحابها قلائل. مثلاً في مهن كثيرة جداً تلاقي كل إنسان حر باختيار مهنته، تلاقي بالنهاية في تنسيق عجيب. المهن موزعة توزيع بالتساوي، هذا اتجاهه ميكانيك، هذا اتجاهه جامعة، هذا اتجاهه بيع وشراء، هذا اتجاهه دراسي، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي. تلاقي المحصلة في أطباء ومهندسين ومحامين، وفي أصحاب حرف، وفي مدرسين، وفي دعاة، وفي بالكون تنسيق عجيب. والإنسان مخير، وهو مخير في تنسيق عجيب. فمعنى الجامع هنا أنه جمع عباده وألف بينهم، معنى التأليف هو التنسيق. في معنى آخر

أن الله سبحانه وتعالى جمع قلوب الأحباب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآن جمع القلوب. طيب زوج وزوجة، يعني هذا من أسرة وهذه من أسرة، هذا من بيئة وهذه من بيئة، هذه لها ثقافة وهذا له ثقافة، يتزاوجان تلاقي أقرب إنسان له في الحياة زوجته، أقرب رجل في حياتها زوجها. طيب من ألف بين القلوب؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آياته الدالة على عظمته. أحياناً الإنسان يلتقي مع شبيهه، مع مثيله، مع صنوه، مع من يلتقي معه في فكره وفي قيمه وفي أخلاقه. من ألف بين القلوب؟ من جمع الشتات؟ هذا من معاني اسم الجامع. طيب إنسان مات في الطائرة، احترقت الطائرة وماتت، كيف يجمع الله رفاته؟ رفاته التي احترقت تجمع يوم القيامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كيف؟ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. الجمع واسع جدا، جمع خلقه، جمعهم في الدنيا، قهرهم على أن يجتمعوا. دققوا الآن، قهرهم على أن يجتمعوا. الإنسان مهما كان ذكي هل بإمكانه أن يعيش وحده؟ يحتاج إلى خبز ليأكله. لو أنه يعيش وحده يحتاج أن يزرع، أن يحرس الأرض وأن يزرعها وأن يسمد وأن يقلل وأن يحصد وأن يطحن وأن يخبز، معناها جهد مستحيل، ويحتاج إلى ثياب. أما سمح لك تتقن حاجة وجعلك مفتقر لمليون حاجة، فأنت مقهور أن تجتمع. هو الذي جمعنا مع بعضنا بعضا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يجمع ويفرق، يؤلف ويحبب. وقيل الجامع هو الذي يجمع أجزاء الخلق بعد تفرقها عند الحشر والنشر بالحساب والجزاء، أو يجمع الخلق في موقف القيامة. وقال بعض الأئمة ومنهم الإمام الرازي في تعريف الجامع: هو الذي يجمع قلوب أوليائه إلى شهود عظمته ويصونهم عن ملاحظة الأغيار برحمته. أيها الإخوة، اسم الجامع اسم عظيم، وهو اسم ذو معان لا تنفد، كثيرة جدا. ولعل من أجل معاني هذا الاسم أنه يجمع الخلق ليحاسبهم، يجمع الخلق ليحاسبهم. وأنت أحيانا من أجل أن تعرف عظمة هذا الاسم حاول تدعي بعقد قران 100 شخص، هذا يحتاج إلى اتصال هاتفي، هذا هاتف ما في عنده، هذا رحت ما لقيته، شيء يعني ما بيعرف قيمة الجمع إلا من أراد أن يجمع. حتى يوصل خبر 100 إنسان يقول لك هلكت، بذلت جهدا فوق طاقتي بس للإعلام، فكيف أن يأتوا جميعا إلي؟ اسم الجامع لا يعرفه إلا من أراد أن يجمع الناس على احتفال، على لقاء، على اجتماع، يعني شيء صعب. أما ربنا عز وجل كل هؤلاء الخلق يجمعهم يوم القيامة ليحاسبهم. قال القشيري: الجامع في وصفه تعالى بمعنى الحاشر للخلق والناشر لهم يوم القيامة للثواب والعقاب، يجمعهم ويحاسبهم، بل إنه يجمع لحومهم المتفرقة.

متفرقة، هذا مات في البحر غرقاً، هذا مات في الجو احتراقاً، هذا دفن في هذا المكان، حتى لحوم هؤلاء الموتى اللحوم نفسها تجمع يوم القيامة، يجمع الله لهم يومئذ لحومهم المتفرقة وجلودهم المتمزقة وعظامهم النخرة يجمعها، وهو الجامع بين الأشكال والأمثال وبين المختلفات والأضداد من الجماد والنبات والحيوان. هلأ مثلاً الماء سأل كل علماء الفيزياء والكيمياء يقول لك هيدروجين أكسجين، الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، الهيدروجين غاز شديد الاشتعال الهيدروجين، والأكسجين غاز يساعد على الاشتعال، والماء جمع بينهما وبه تطفأ النار، اسمه الجامع، بالماء تطفأ النار، والماء أساسه غازان أحدهما شديد الاشتعال والثاني يساعد على الاشتعال، وقد جمعا في الماء. والدليل إذا الإنسان عنده مدفأة على الوقود السائل وضع عدة نقاط من الماء مع الوقود بتتألق الشعلة، بيحصل شبه انفجارات، إنه الماء حلل إلى غازين وهذان الغازان ساعدا على الاشتعال. حتى أعلمني بعض الإخوة أن بعض الأفران نقطة الماء داخلة بنظامها، نقطة ماء مع الوقود السائل يزداد اشتعالها الماء. كيف جمع الأكسجين والهيدروجين بالماء؟ نعم، أحياناً أمثلة بسيطة لا تحتاج إلى بحوث علمية، الدجاجة ماذا تأكل؟ تأكل كل شيء، كل شيء، حتى الفضلات، حتى فضلات الإنسان، تقدم لك بيضاً يعني شيء مدهش، 14 فيتامين، بروتين، مواد دهنية، مواد كلسية، الدليل أنه هذه البيضة تنقلب إلى صوص، معنى ذلك أنه فيها خلق كامل، فيها منغنيز، فيها حديد، فيها كالسيوم، فيها مواد بروتينية، مواد دهنية، مواد شيء عجيب. طيب أنت لو جمعت هذا طعام الدجاجة جمعته، ضعوا بين أيدي أكبر علماء الأرض ومخابر، اشتغلوا، اطحنوا، ضعوا مواد، في النهاية هل يستطيع الخلق جميعاً أن يصنعوا من هذا الطعام الذي تأكله الدجاجة بيضة؟ الأبقار ماذا تأكل؟ مواد نباتية، تعطي حليب، هل في إمكان أهل الأرض جميعاً أن يصنعوا من هذا الحشيش الذي تأكله البقرة حليباً سائغاً للشاربين؟ مستحيل. في أشياء كيف جمعت هذه المواد؟ يعني أنا أجمل شيء أخ من الإخوان أطلعني على بحث عن حليب البقر، إنه غدة كالقبة، غدة كالقبة، مغطاة بشبكة أوعية بالغة الدقة، أوعية دموية، وهذه القبة مجموعة خلايا اسمها خلايا ثديية، هذه الخلية تأخذ حاجتها من الدم. الدم ماذا به؟ الدم فيه مواد، فيه بروتين، فيه كالسيوم، فيه منغنيز، في مواد سكرية، في مواد دهنية، في شحوم، هذه الخلية الثديية تنتقل، وفي بولة، حمض البول، وحمض البول هو الفرس، الفرس نوعين، ثلاث أنواع الفرس، في عندك فرس سائل

وفي فرس صلب وفي فرس غازي، تصدقون هذا؟ الإنسان لما يستنشق الأكسجين والأكسجين يتفاعل مع الدم يحترق، تحترق المواد بالأكسجين، وفضلات الاحتراق غاز الفحم ثاني أكسيد الكربون، هذا الغاز هو فضلات، فرس غازي. وحمض البولة فرس سائل، والروس فرس صلب. الله عز وجل قال من بين فرس ودم، الخلية السدية من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف جمعت هذه المواد بنسب رائعة؟ جمعت بنسب رائعة تتناسب مع حاجة الإنسان، اسمه الجامع. قال هو الجامع قلوب أوليائه إلى شهود تقديره ليتخلصوا من أسباب التفرقة، فيطيب عيشهم لأنهم لا يرون الوسائط ولا ينظرون إلى الحادثات إلا بعين التقدير. وقيل الجامع سبحانه هو الذي جمع بين الكثيف واللطيف، جمع بين قلوب المؤمنين، ألف أرواح المحبين، هو الذي جمع في الإنسان روحاً من نور وجسماً من الظلمة ونفساً أمارة وعقلاً مستضيئاً. تلاقي اجتماع القلوب أوضح شيء. الأم وابنها، ما هذا الجمع؟ لا يهنأ لها عيش إلا إذا كان معافاً، لا تشبع إلا إذا شبع، لا تنام إلا إذا نام، لا تسعد إلا إذا سعد. من جمع هذه؟ أيها الإخوة الكرام، بقي معنا لاسم الجامع. أحياناً الله جل جلاله يجمعك مع إنسان على غير ميعاد، يعني شيء دقيق جداً، تركب سيارة تنتظر ربع ساعة ثم تمشي على قدميك إذ بهذا الإنسان تراه وجهاً لوجه. كيف الله حرك الإنسان وحرك الثاني، وكيف التقيا في مكان؟ وأحياناً هذا اللقاء ينتج عنه يعني خير كثير، وهذا من تسير الله عز وجل، يعني يجمعنا على غير ميعاد. إنسان، أنا مرة قال لي أخ، كنا في دعوة فوجدته مهتم اهتمام كبير بما أقول، قال لي أنا مرة كنت أمشي أمام المسجد، مسجد النابلسي، أذن المغرب فدخلت لأصلي، لقيت في جمع غفير جلست، قال لي ألقيت درساً، أقسم بالله لو أنني حدثتك عن مشكلتي 100 مرة وكلفتك أن تضع لها حلولاً ما سمعت معالجة لمشكلتي مع طرح لحلولها كما سمعت في هذا الدرس. أنا والله لا أعرفه. قلت سبحان الملهم، كيف الله ساقه إلى باب هذا المسجد، وكيف دخل إلى المسجد، وكيف ألهمت أن أعالج قضية يعاني منها وأن أطرح حلاً لها. هذا الجمع من قبل الله عز وجل. هذا الموضوع في عليه 1000 قصة 2000 قصة. كيف الله جمعك مع فلان مع فلان؟ هذا الاجتماع قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. أيام الإنسان يضيع منه شيء يقول اللهم يا جامع الناس اجمع بيني وبين حاجتي، يلتقي بحاجته. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم، قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، سيجمعنا جميعاً ليحاسبنا. وفي النساء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً. وفي النساء أيضاً الله لا إله إلا هو ليجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً. وفي الأنعام قل لمن

0: لمن ما في السماوات والأرض؟ قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. في الكهف وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي سبأ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. وفي الجاسية قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهن من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وفي التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. الآن من آداب العبد مع هذا الاسم كما قال الإمام الغزالي قال أن تجمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح وبين الحقائق الباطنة في القلوب. أن تجمع الآداب الظاهرة وأن تجمع الحقائق في القلوب. فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو الجامع. لذلك قيل الكامل من لا يطفأ نور معرفته ونور ورعه، والجامع من جمع بين البصر والبصيرة، من جمع بين الحق وأهله والدنيا والآخرة والبصر والبصيرة والحقيقة والشريعة. هذا مما ينبغي أن نفعله اقتداء باسم الجامع. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي تكلمت عنه من اسم الجامع غيض من فيض، وكل واحد منكم ينبغي أن يسير في أنماط التفكير التي يمكن أن تستزيد أن يستزيد منها في معرفة اسم الجامع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر آيات إعجازه وبديع صنعه في خلقه تفكرا وتدبرا، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: ثم نتوقف وقفة تدبر أمام قوله تعالى: السمع والأبصار والأفئدة، وسبحانه عز من قائل: لم يقل الأذن والعين والعقل أو القلب، وإنما ذكر القدرات ولم يذكر الأدوات، لأن الأداة دون قدرة لا قيمة لها. وكم من أذن لا تسمع، وعين لا تبصر، وعقل لا يدرك.
0: والإعجاز العلمي القرآني في هذه الكلمات الثلاث يتضح عندما يؤكد لنا علماء الطب أن الطفل الوليد يولد مهيئا بالأدوات مجردا من القدرات، ويظل ذلك حاله ساعات أو أياما بالنسبة لحاستي السمع والإبصار. وتؤكد لنا ذلك الطقوس الشعبية التي تجرى في اليوم السابع للولادة، وأهمها دقات الهاون، تلك العنيفة التي تصم الآذان بينما الأصوات ترتفع من حول الوليد تأمره بالسمع: اسمع كذا واسمع كذا.
1: ويتحدث أهل العلم ونسمع.
2: إن أهم نافذتين يطل منهما الطفل إلى العالم المحيط به والبيئة التي يعيش فيها هما السمع والبصر، لأنه من خلالهما يصل إلى قانون العلة والمعلول، أو قانون السببية كما يسمى. ذلك القانون الذي يقول: لا تأثير بدون مؤثر. فبالسمع يكتشف أنه لا بد لكل صوت من مصدر، وبالإبصار يدرك أن لكل شيء موجودا لا بد من وجود من أوجده، وبهما معا يدخل إلى عالم من فعل هذا ومن فعل ذاك.
3: وبوصول الطفل إلى قانون السببية تكون المبادئ الأساسية في عملية التفكير قد تكونت في عقله الصغير، لأنه يدرك أن الأشياء تترتب حسب أسبقيتها السببية. وأهمية هذه المبادئ الأساسية تتضح عندما نعلم أنها أساس كل بحث علمي.
2: فمثلا في علم وظائف الأعضاء يستدل من وجود خياشيم الأسماك على أسبقية وجود الماء، وتدل أجنحة الطيور على أسبقية وجود الهواء، وتدل العين على أسبقية وجود الضوء.
3: والتفكر الذي أمرنا الله تعالى به إنما يسير بدوره في نطاق قانون السببية ويستند عليه، لأنه ينتقل من المخلوق إلى الخالق، ومن المصنوع إلى الصانع، ومن الموجود إلى الواجد، فيصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى.
0: ووقفة خشوع وخضوع أخرى أمام آية من آيات الإعجاز العلمي القرآني، يقول تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الراسخون في العلم أي الذين علموا من أمر هذا الكون ومن فيه أكثر من غيرهم، ورأوا من بديع صنع الله تعالى في خلقه أكثر من غيرهم، فرفعوا شعار الإيمان القوي الذي لا يتزعزع.
1: يقول الفيلسوف فرانسيس بيكون: إن العلوم الطبيعية إذا رشفت بأطراف الشفاه أبعدت عن الله، ولكنها إذا شربت عبا أوصلت إليه.
0: ويقول العلامة هيرشل: اعظم علماء الفلك في العالم، كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين القوية على وجود خالق ازلي لا حد لقدرته ولا نهاية.
1: ويقول الكاتب والفيلسوف الاجتماعي فولتير ان كلمة الالحاد لا تحرق سوى شفتي قائلها.
0: وتباركت ربنا وتعاليت، ان السبيل الى الايمان بك يبدأ من عند تلك القدرات الثلاث التي وهبتها بفضلك للناس، السمع والابصار والافئدة.
1: وتباركت ربنا وتعاليت وصدقت فيما قلت، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: هل في عقول الملحدين غباء؟ أم في عيون الملحدين عماء؟ أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ الله أحيا الكائنات بسره، فبصمتها تتخاطب الأشياء. يا شاملا كل الوجود بحكمه، عبدتك أرض أذعنت وسماء.
1: إذا طغى العقل على ربه فالعقل معناه هو الجهل. أيعترض العقل على خالق من بعض مصنوعاته العقل؟ إن بان فضل العقل في صنعه فصانع العقل له الفضل. عبدته لم أدر ما كنهه، والجزء هل يعرف ما الكل؟ لم أدر إلا أنه خالقي وأنني من شمسه ظل.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان.

بكل المقاسات، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار ذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
11: كيف بيت؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، إخوتي الكرام.

0: وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 26 بعد 100، وهي قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. على من تعود هذا القرآن، هذا المنهج، هذا الصراط المستقيم؟ الإنسان أيها الإخوة أودعت فيه الشهوات، والشهوات تدعوه إلى الحركة. فإذا كان هناك طريق يمشي عليه سلم، وإن لم يكن هناك طريق شقي. ما دام في حركة، الحركة تحتاج إلى طريق. ما دام في حركة، الحركة تحتاج إلى طريق. من أين جاءت الحركة؟ من الشهوات. يجب أن تأكل حفاظاً على الفرد، يجب أن تتزوج دون أن تشعر حفاظاً على النوع، يجب أن تؤكد ذاتك حفاظاً على الذكر. فهذه الدوافع الكبيرة في الإنسان تدفعه إلى الحركة. الحركة تحتاج إلى طريق، والعقل هو المقود. الشهوات والدوافع هي المحرك، والعقل هو المقود. والله عز وجل رسم لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة، والذي قال أنا لها يا رب، والذي كرمه الله عز وجل بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا الصراط هو القرآن الكريم، منهج الله عز وجل. أيها الإخوة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. الكون كله في كفة، والقرآن في كفة ثانية. لذلك الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. إذن وهذا القرآن بآيات الكون الدالة على عظمة الله، الآيات الدالة على الآمر، بالآيات التشريعية الآيات التي هي المنهج، بالآيات التاريخية من أجل أن تستنبط الدروس والعبر، الآيات المستقبلية ما يكون عليه الإنسان بعد الموت، من أجل أن تبحث وأن تحث الخطى إلى الجنة وأن تبتعد عن النار. فالقرآن بآياته الكونية والتشريعية والإخبارية ومشاهد يوم القيامة، كلها من أجل أن تكون لك منهجاً قويماً تسير عليه. أخواننا الكرام، لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. والمثل الذي وضع

يوضح هذه الحقيقة أن آلة غالية جدا، نفعها عظيم جدا، آليتها معقدة جدا. لو اشتريتها ودفعت ثمنها مبلغا فلكيا ولم ترسل لك الشركة معها تعليمات التشغيل والصيانة، ما الذي يحصل؟ إن حركتها واستعملتها من دون تعليمات الصانع أفسدتها وخسرت ثمنها، وإن خفت عليها فلم تستخدمها جمدت ثمنها. أليست هذه التعليمات على أنها كتيب صغير أثمن من الآلة وأخطر منها؟ هذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم حينما قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. العلماء قالوا: هذا الترتيب ليس زمنياً بل هو ترتيب رتبي، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه. ما الذي ترونه في العالم اليوم؟ قتل، تمثيل، نهب، سرقة، سيطرة، عدوان، تفسخ أخلاقي، انحلال. هذه حركة بدافع الشهوات من دون منهج إلهي. الذي ترونه وتسمعونه كل يوم ما يجري في العالم من سقوط، من ظلم، من قهر، من تدمير، من انحراف، من انحلال، هي حركة من دون منهج. لذلك ما من مخلوق في الكون يوصف بالفساد إلا المخلوق الذي أودع الله فيه الشهوات ومنحه حرية الاختيار وأعطاه ميزاناً والسماء رفعها ووضع الميزان وأنزل على أنبيائه كتباً، فتحرك بدافع شهواته من دون منهج الله عز وجل. لذلك قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يعني الإسلام دين الحياة، الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الواقع، الإسلام من أجل أن تحيا حياة مفعمة بالسلامة والسعادة، من أجل أن تسعد. الإسلام منهج الخالق إلى جنته. لذلك هذا القرآن بما فيه من آيات كونية وهي 1300 آية تعرف بالله عز وجل، وما فيه من آيات تشريعية ومن آيات تعاملية ومن آيات تعبدية ومن ذكر أخبار الأمم والشعوب السابقة ومن نقل مشاهد يوم القيامة، هذا القرآن، هذا المنهج بكلياته وبتفاصيله التي جاءت بها السنة المطهرة. يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة شرح النبي عليه الصلاة والسلام لما في القرآن. هذا القرآن بكلياته التشريعية والتعريفية وتفصيلاته النبوية تحت كلمة وهذا صراط ربك مستقيما. يعني أيها الإخوة الكرام، يمكن أن تعيش حياة مديدة، حياة هانئة، حياة سعيدة، حياة فيها حركة هادفة، حياة فيها سعادة، فيها أمن، فيها طمأنينة، فيها استقرار، فيها تحقيق أهداف، فيها رفع ذكر. يمكن أن تعيش حياة في أعلى مستوى إذا طبقت منهج الله عز وجل.

لذلك الذي يحرص على سلامته وسعادته، الذي يحرص على مكاسب حياته، يستقيم على أمر الله. إذاً من عمل صالحاً فلنفسه، من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها، وهذا صراط طريق. الصراط هو الطريق. نحن في الأرض أحياناً يكون هناك طريق لكن غير مستقيم، طريق جبلي كله منعطفات حادة. صراط الطريق ممهد، معنى ممهد أي سوي مسوى. في طريق غير ممهد، في صخور، في عقبات، في وهاد، في حفر، في اختناقات، في انجراف. أما الطريق المسوى الممهد، قد يكون الطريق مسوًا لكنه غير مستقيم، وقد يكون الطريق مستقيمًا ولكنه ليس مسوًا. طريق الله عز وجل يجمع بين أنه سوي وأنه مستقيم. يعني أحياناً بواجه من يشق الطريق تلة عالية جداً لا يستطيع أن يخترقها، يدور حولها. الطريق معبد لكنه غير مستقيم، وأحياناً لا بد من أن يخرق الجبل لكن ما في إمكانات، فالطريق سوي لكن في عقبة كأداء هي الجبل، تحتاج إلى نفق، والنفق له تكاليف عالية جداً. يجب أن نفهم أن الطريق إلى الله يجمع بين أنه مسوى معبد وأنه مستقيم. ويا أيها الإخوة، في زمن الانعطافات التاريخية كهذا الزمن الأمور واضحة جداً، الطريق إلى الله سالكة وواضحة، وطريق الشهوات والمصالح والمنازعات طريق آخر. لذلك وهذا صراط ربك، ربك يا محمد. ودائماً يجب أن نعتقد أن طاعة رسول الله هي عين طاعة الله، وأن طاعة الله هي عين طاعة رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإن لم يستجيبوا لك، أن تستجيب لرسول الله عين استجابتك لله، وأن تستجيب لله بالتأكيد هي استجابة لرسول الله. والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير الغائب، يعني إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله. وهذا صراط ربك، يعني نسب الصراط إلى رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، لأن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه من أن يقول غير الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لأنه معصوم الله عز وجل أمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا صراط ربك. كما تعلمون أيها الإخوة أن الخط المستقيم أقصر خط بين نقطتين، وأنه بين نقطتين لا يمرر إلا خط مستقيم واحد، ولو رسمت ألف مستقيم بين نقطتين لجاءت كلها منطبقة على بعضها بعضاً. يعني بين نقطتين ليس هناك إلا خط مستقيم واحد فقط. أما الخطوط المنحنية والمتعرجة لا تعد ولا تحصى، لذلك الباطل متعدد.

جاء الباطل جمعاً وجاءت الاستقامة على أمر الله مفردة، وأن هذا صراط ربك مستقيماً. الخط مستقيم واحد، أما السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل المنحنية جاءت جمعاً، يخرجه من الظلمات جمع إلى النور مفرد. قد يقول قائل: لما لم يقل الله عز وجل يخرجه من الظلمات إلى الأنوار أو من الظلمة إلى النور؟ الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. أما الباطل لا يعد ولا يحصى، في مليار باطل، مليار باطل اعتقادي، مليار باطل سلوكي، مليار باطل عدواني. في عدوان على الأراضي، في عدوان على الذات، في عدوان على الممتلكات، في عدوان على الثروات، مليار باطل. لكن الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بالمناسبة، يمكن في عمر معتدل أن تستوعب الحق، وإذا استوعبت الحق كان الحق ميزاناً لك، والسماء رفعها ووضع الميزان. أما لا أعمارنا جميعاً ولا أعمار أهل الأرض تتسع للباطل. من أجل أن تطلع على المنطلقات العميقة لفرقة باطلة تحتاج إلى سنوات كثيرة، يعني طريق أن تستوعب الباطل طريق مسدود وفي مضيعة وقت. استوعب الحق واكتفي به، الذي استوعبته من الحق هو المقياس. أنا حينما أمشي على طريق معبد تسلم مركبتي، أما حينما أهوي بها في أعماق الوديان هناك مليون حالة لتدمير المركبة بحسب الصخور، بحسب العمق، بحسب، فالتدمير لا منوع. أما السلامة واحدة، السلامة حدية، أما التدمير نسبي. أيام حادث سير قد تتلف مقدمة السيارة، قد يتلف جنبها، جنبها الأيسر، سقفها، عجلاتها، مصدها. أما السيارة السليمة لها حالة واحدة كما أخرجها المصنع، فالسلامة حدية، أما العطب منوع، تنويع كثير. وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يخرجه من الظلمات إلى النور. إذاً من فضل الله علينا أن الصراط الذي هو القرآن وصف كما يوصف الطريق المستقيم المسوى، طريق مستقيم، والمستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، ومسوى يعني معبد، وسوي إلى الهدف. وهذا صراط ربك مستقيماً، قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. يعني في وهم كبير يعيشه المسلمون أن التدين يعني أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تشهد أنه لا إله إلا الله. والحقيقة التدين 500,000 بند، هذه الخمسة بعضها. ومنهج الله عز وجل يبدأ من أشد العلاقات التصاقاً بك، العلاقات الحميمة جداً. يعني منهج الله عز وجل يبدأ من فراش النوم إلى العلاقات الدولية. هذا هو الإسلام منهج. وأن أعداء الإسلام يريدونه عبادات ليس غير، أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تغرق في أحكام

الفقه فقط، أما الشأن العام المنهج العام مستورد من الغرب، ليس هذا هو التدين. منهج الله عز وجل يشمل كل مناحي الحياة، لذلك المنهج الإلهي يعني للتقريب 500,000 بند، والصيام والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة 5 بنود من هذه البنود 500,000. فلذلك هذا الإسلام لا نقطف ثماره إلا إذا أخذناه كله. وأخطر مذهب بالحياة المذهب الانتقائي، أن تأخذ من الإسلام ما يعجبك. قضية عمرة وركب طائرة وطواف سبع أشواط وتسوق من محلات فخمة جداً قضية سهلة، أما قضية ضبط الدخل وفق منهج الله، ضبط الإنفاق، ضبط العلاقات، أيها الإخوة، الإسلام منهج متكامل، إن لم تأخذه كاملاً لا تقطف ثماره أبداً، لأنه كالعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً، هي المشكلة. يريدون الإسلام صلاة فقط وأعمال تؤدى في المساجد، أما في البيع والشراء في كذب، في تدليس، في غش، في بضاعة محرم أن تبيعها، بعلاقات اجتماعية منحرفة، هذا شيء كله مرفوض. إذن وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أيها الإخوة الكرام، بقي آية إن شاء الله سأشرحها، وربما توسعت في شرحها في الدرس القادم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذا الذي مشى على طريق الاستقامة، هذا الذي ضبط حركته وفق منهج الله، هذا الذي أدى ما عليه، هذا الذي ائتمر بما أمر الله وانتهى عما عنه الله نهى، ماذا له؟ يتصور الناس أن المسلم محروم، بسيط، أفقه محدود، لم يستمتع بمباهج الحياة. المسلم ينتظر وعد الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض. لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام، الدنيا ليست دار سلام قطعاً. بأفضل الأحوال في تقدم بالسن، ومع التقدم بالسن في ضعف بالذاكرة، وفي ضعف بالبصر، وفي إصلاح أسنان، وفي خلل بالعمود الفقري، وفي التهاب مفاصل، وفي زوجة متعبة، وفي أولاد متعبون، وفي كساد، وفي دخل قليل ومصاريف كثيرة، وفي ضغوط أجنبية، وفي حرب أهلية، وفي احتلال، وفي نهب ثروات، وفي قهر، وفي جمال، وفي دمامة بالحياة، في دمامة، وفي ذكاء، وفي غباء، وفي غنى، وفي فقر، وفي صحة، وفي مرض. هذه الدنيا ليست دار قرار، دار عمل. يعني مو معقول يكون مقعد الدراسة مقعد يصبح سرير، الطالب تعب يعمل حركة ويصير بينام. مو معقول يكون أمام الطالب شاشة ومزياع ومجلات وموالح وفواكه وسندويش مسخن، هي مو مدرسة. المقعد بالمدرسة مقعد زاوية قائمة خشب، أما لما بيأخذ شهادة عليا بيحقق أعلى المراتب وبيشتري بيت بيعمل غرفة جلوس رائعة جداً، وقتها هي متى؟ بعد التخرج. الآن الناس أرادوا أن يستبقوا الأمر، وهو في الدنيا يريد المتعة، يأتي الموت فجأة ينسيه كل متع الدنيا، الموت يأتي بغتةً.

فيا أيها الإخوة، الإنسان بحب الاستقرار، أما إذا علم أن الدنيا دار عمل ليست دار أمل، دار تكليف ليست دار تشريف، دار سعي وليست دار راحة، هذا الذي يكون فقيهاً. هذه الدنيا دار عمل، لذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قد تجد المنحرفين انحرافاً شديداً يتمتعون بثروات طائلة، من هم يملكون أكبر الثروات؟ تجار المخدرات الذين يبنون هذه الثروات على أنقاض الشباب وأنقاض الشابات. الدنيا هي أحقر من أن تكون عطاءً لإنسان أو عقاباً لإنسان. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذاً الدنيا دار عمل، فأنت في الدنيا تحتاج إلى ما يقيم صلاحك، مأوى، زوجة، دخل، هذا أقصى ما في الدنيا. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها، هذه الدنيا، لذلك يتنافسون عليها. ثم يأتي الموت بغتة، فالذي جمعوه في عمر مديد يخسرونه في ثانية واحدة. توفي رجل أقام في بلد نفطي 35 عاماً لم يؤدي فرض صلاة، وأقام في بلد الحرمين لم يعتمر ولم يحج ولم يصلي، وهو في قضاء إجازة في تركيا وافته المنية في الفندق عن 55 سنة، ترك 4000 مليون جمعها كل يوم بجهد بضبط، خسرها في ثانية واحدة، هذه الدنيا. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فيا أيها الإخوة، من الخطورة بمكان أن تعرف حقيقة الحياة الدنيا. يجب أن تعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الإنسان، هي دار عمل. لذلك العبرة أن تكون معافاً في جسمك، لك مأوى تؤوي إليه، عندك قوت يومك، لذلك حينما تضع يدك على حقيقة الدنيا تكون أسعد الناس بها. وقد ورد في الأثر إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. وعزتي وجلالي، خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لذلك أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها. مطلوب أن تتزوج، يكون لك عمل، يكون لك دخل، لك أولاد، هذا كله مطلوب من دون إسراف ولا مخيلة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لك هدف كبير، أنت حينما تحقق هدفك تسمو عند الله وعند الناس. إذاً هذا الذي طبق منهج الله، هذا الذي ائتمر بما أمر الله وانتهى عما عنه الله نهى وزجر، ماذا له عند الله؟ قال لهم دار السلام، ما في دمامة أبداً، ما في تقدم بالسن، ما في ضعف بصر، ما في ضعف سمع، ما في خلل عقلي، ما في التهاب مفاصل، ما في شحوم ثلاثية مرتفعة في الدم منع من كل الطعام الطيب، هي الدنيا هكذا، ما في زوجة سيئة، ما في بيت متداعي، ما في فقر، لهم دار السلام فيها ما لا عين رأت ولا

أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم ما يشاءون فيها، أي شيء تتمناه أمامك. نحن خلقنا لهذه الجنة، هذا هو العطاء الإلهي. لا يليق بعطاء الله أن يكون منقطعاً، الدنيا منقطعة بالموت. سبحان من قهر عباده بالموت، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. تولاهم في الدنيا، ضيق عليهم، شدد عليهم، ساق لهم بعض الشدائد. نحن في شدائد لا تعد ولا تحصى، لكن أرجو الله أن تكون هذه الشدائد كمن كان في العناية المشددة. يعني بالضبط، لو أنه مريض معه ورم خبيث بالأمعاء وسأل طبيب سؤال أديب، ماذا آكل؟ يقول له كل ما تشاء، ما في أمل لأنه كل ما تشاء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لكن مريض معه التهاب معدة حاد، يعطيه الطبيب قائمة محدودة من الطعام، فإذا تجاوزها أقام عليه الدنيا. ولا مادة حارة ولا مادة حريفة، لأنه في أمل الشفاء. فأسأل الله أن نكون نحن المسلمين في عناية الله المشددة مع كل هذه الشدة، مع كل هذه الشدة والضغوط وما نعاني ما نعاني، أن نكون في عناية مشددة، لا أن نكون كالذين شردوا عن الله عز وجل فأعطاهم الله الدنيا كما يشاءون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لذلك لما الإنسان يدخل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، جئنا إلى الأرض، في الأرض تعرفنا إلى الله، في الأرض صلينا، صمنا، حججنا، زكينا، غضضنا بصرنا، تكلمنا بلسان صادق، أتينا إلى دروس العلم، قرأنا القرآن، طبقنا منهج الله، تزوجنا ولم نزني، عملنا ولم نسرق. هذا الذي له مرجع، له منهج، له رب، إنسان سليم وسعيد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لو أنه طالب كان بجامعة والجامعة بدولة نامية، يعني بناء قديم ومدرسون متعبون جداً ومناهج صعبة ودراسات، قضى 7 سنوات مات فيها 100 موتة، ثم نال الدكتورة وصار طبيب لامع، والله عز وجل أكرمه بدخل واسع. فكل ما مر أمام الجامعة يقول لولا هذه الجامعة لما كنت بهذا الحال. للتقريب، لولا هذه الجامعة، الدوام المتعب 12 ساعة باليوم، أساتذة متعبون، طلبات غير معقولة، وظائف صعبة، امتحان قاسي، لولا هذا البناء وهذه الجامعة التي أمضيت فيها 7 سنوات ما كنت بهذا الحال. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، كنا في الدنيا وعرفنا ربنا في الدنيا، نتبوأ الآن من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لذلك الإنسان إذا رأى مكانه في الجنة عندما يأتيه ملك الموت يقول لم أرى شراً قط. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. كل بطولة المؤمن أن يكون الموت عنده عرساً، لا أن يكون أكبر مصيبة. أخواننا الكرام أهل الدنيا، قبل الموت إذا في قضية بالقلب بينهار انهيار كلي، كل دنيا وكل ماله انتهى، أليس كذلك؟ الذين يملكون المليارات أي شعور أنه في بقلبه شيء، في تسرع بالنبض، ينخلع قلبه خوفاً. لماذا؟ لأنه هذا مؤشر المغادرة. أما المؤمن قال تعالى أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا.

ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فأنت كل بطولتك أن تجعل من الموت عرساً لا مصيبة. أوضح مثل ذكرته كثيراً، أن واحد جاءه عرض، ائت بدكتوراه من البلد الفلاني ونجعلك في أعلى منصب وأجمل بيت بأرقى حي وأجمل بيت في أرقى مصيف وأجمل بيت في أرقى ساحل ودخل فلكي وزوجة جميلة وسيارة فارهة ويخت، بس هذا الدكتوراه. هو فقير، ذهب إلى هناك، اشتغل بالمطاعم لتنظيف الصحون، واشتغل حارس ودرس 7 سنوات، مات باليوم 100 موتة. أخذ دكتوراه وأخذ الشهادة وصدقها وقطع تذكرة العودة ودخل إلى المطار وقدم الجواز وأعطوه بطاقة الصعود للطائرة وتوجه إلى الطائرة ووضع رجله في سلم الطائرة. أليست هذه أعظم لحظة في حياته؟ هي يوم فاصل، انقضى عهد التعب والدراسة والحراسة تنظيف الصحون، وجاء عهد المنصب الرفيع والبيت الفخم والمركبة الفارهة بحسب مقاييس الأرض. يعني هكذا الموت. الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن. أما بالعكس، أهل الدنيا المنحرفون، بوادر الموت أكبر مصيبة. كنت مرة عن طبيب قلب، فجاءه هاتف من إنسان بملك مليارات، قال له أي مكان بالعالم خذني إليه، أي مبلغ بدفعه؟ قال له والله ما في أمل، ما في أمل، ورا من الدرجة الخامسة انتهى. فأنت كن عاقل، وإياك أن تمشي مع الله بطريق مسدود. يعني واحد ارتكب جريمة قتل وأخذ إلى السجن، ثم حوكم بمحكمة الجنايات، ثم صدر الحكم بإعدامه، ثم نقض الحكم، رفع الحكم إلى محكمة النقض، محكمة النقض صدقت حكم محكمة الجنايات، رفع الأمر إلى القصر الجمهوري، الرئيس وافق على إعدامه، وثيقة إلى المشنقة، وصل لطريق مسدود. بحب يبكي يبكي، بده ينشنق، بحب يضحك يضحك، بحب يتوسل يتوسل، ما في أمل. بتحب ما تتوسل لا تتوسل. بيحكوا لي بعض الإخوة الكرام ممن يشهدون يعني نهاية إنسان أنواع، لكن كل هذه المواقف المختلفة تنتهي بالموت. يعني الإنسان مشى إلى طريق مسدود، فإياك أن تمشي بطريق مسدود، انتبه. وكل ما بكرت بالتوبة أفضل، وكل ما عرفت الله وأنت شاب أفضل. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. خليك وعيان، إياك أن تأخذك الحياة. الآن الدنيا ترقص بالشهوات، أينما نظرت ترى المرأة في أبهج صورة، بكل مكان، بالطريق، بالمجلة، بالإنترنت، بالفضائية، بكل مكان، بالكتب، بالهاتف، كل شيء فيه، لكن في الله عز وجل. لذلك ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا أيها الإخوة، نحن في عصر الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والدنيا ترقص، ضغوط، مناظر دماء وقتل وتمثيل، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هكذا الدنيا. الجانب الأسود لا يحتمل، والجانب الآخر بأبهى زينة، وأنت مخير، فلك أن تختار. لكن والله أيها الإخوة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. وفي الدنيا جنة

من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة القرب والدليل. ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها. يعني المؤمن يذوق سعادة لا توصف، والله لا أبالغ، والله لا أقول ما ليس واقعاً. المؤمن لأنه استقام على أمر الله واصطلح معه وأقبل عليه وطبق أمره وتقرب إليه واستقام على أمره وخدم خلقه، والله في سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. هذا المؤمن أيها الإخوة الكرام، هذا الذي مشى على صراط الله المستقيم، ضبط شهواته، ضبط دخله، ضبط إنفاقه، ضبط علاقاته، ضبط زواجه، ضبط بناته، ضبط أولاده. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم. كل متاعب الدنيا تنتهي، الدنيا كلها متاعب. يعني دخل جيد، الزوجة سيئة. هلأ الزوجة جيدة، دخل ما في، دخل وزوجة ممتازان، أولاد سيئين، أولاد جيدين في مرض، ما في إنسان ناجي، كل واحد عنده نقطة ضعف. لأنه الله من محبته لنا ما أرادنا أن نركن إلى الدنيا. يعني دائما الإنسان ما في شيء بالدنيا تمام، لذلك إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فالبطولة أن تلتزم منهج الله عز وجل، وأن تنتظر وعد الله عز وجل لك بالإكرام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، تولاهم في الدنيا، ضبطهم، ساق له شبح مصيبة، خاف أم تاب. أقول لكم ولا أبالغ، لو دخلت إلى مسجد وجدت فيه 10,000 إنسان، تأكد 9,000، الله عز وجل طبق عليهم معالجة حكيمة جدا فساقهم إليه. إنسان بيجي بالمرض أيام، أيام بيجي بالفقر، أيام بيجي بالشدة، أيام بيجي بالإكرام. الله بيعرف كل إنسان أين مفتاحه، فالله عز وجل كل ميسر لما خلق له، خلق للجنة. هذا قد يكون الطريق إلى الجنة أساسه خوف، بخوفه. هذا الطريق إلى الجنة أساسه مرض. الإنسان أيام بيتألق بعد المرض تألق غير طبيعي، المرض كان مفتاح الجنة. أيام الفقر، فقير بتلاقي ماله غير الله عز وجل، الله بيغني بعدين. فأنت لما بتآمن بالله كل شيء أصابك خير، واقبله. والله عز وجل قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما أنت تستقيم الله بتولاك، بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. الصحابة قالوا الله ببدر أم الله نصرهم؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم وفيهم رسول الله. بحنين قال نحن كتار لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بتقول الله بتولاك، بتقول أنا ابن فلان بعلمي، معي دكتوراه باختصاصي، لي أتباع كسر، بيتخلى عني. فهي الدرس، هذا التولي والتخلي. قل الله ولا تخف. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بقي فكرة، الجنة محض فضل من الله، محض فضل، والنار محض عدل. يعني أب قال لابنه انجح ولك هذه الدراجة، كان ماشي معه بالطريق ومر على بائع دراجات، وفي دراجة أغلى دراجة

0: قال له انجح وسأشتري لك هذه الدراجة. هذا الابن نجح، أخذ الجلاء إلى عند بائع الدراجات مباشرة، قال أعطيني هي في الجلاء تعطيها، وين ثمنها؟ فأنت كل استقامتك بالحياة الدنيا وكل جهدك وكل اهتمامك، أنت دفعت ثمن مفتاح البيت، بيت حقه 50 مليون، حق مفتاحه 10 ليرات، كل عملك هو ثمن المفتاح، أما هو البيت فضل من الله، فالجنة فضل، أنت قدمت سبب دخوله مو ثمنه، في فرق. أنت قد تكون معك مفتاح أو 10 ليرات، دخلت بيت حقه 50 مليون، هذا المفتاح سبب دخول البيت، أما ثمنه 50 مليون لا تملكها. فالجنة أنت بكل ما فعلت في الدنيا من تفكر واستقامة وصلاة وصيام وحج وزكاة وغض بصر واستقامة، دفعت سبب دخول الجنة، أما هي فضل من الله عز وجل. لذلك ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، درجاتها بحسب عملك. فإذا قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني أنت لك مرتبة في الجنة بحسب عملك، أما أصل دخولها فضل من الله، أنت لم تدفع ثمنها، دفعت ثمن سببها. سببها كل أعمالنا في الدنيا هي سبب دخول الجنة، ولكن الجنة فضل من الله عز وجل. العلماء قالوا الجنة محض فضل والنار محض عدل، يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني عملك ما بيساوي ثمن الجنة، أما بيساوي ثمن مفتاح الجنة. واضح تمام؟ والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر

0: تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن

0: قصة مع سكنات ناصر حمدان.
1: بيت الأمان، إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع

0: القدس إربد العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

يقص الحق وهو خير الفاصلين.

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش
6: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عند

0: له ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتمنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.

0: لكم بما نقول ونسمع.
1: اللهم آمين. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
2: بدي أسأل سؤالين لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول بسورة الكهف،
1: نعم.
2: هلأ لما سيدنا موسى
1: عليه
2: حكى
1: السلام.
2: لسيدنا عليه السلام، حكى لسيدنا الخضر عليه السلام إنه بدي إنه أصاحبك على أساس إنه يستفسر، إنه حكى له لن تستطيع معي صبرا،
1: نعم.
2: يعني الثلاث أعذار حكى له لن تستطيع معي صبرا.
1: نعم.
2: هلأ لما جاوب على الأعذار حكى له ذلك تأويل اللفظ الذي لم تستطع تستطع عليه
1: تسطع عليه
2: صبر.
1: صبرا، نعم.
2: ليش يعني الأول تستطيع بعدين قال تستطع؟
1: تسمع السؤال الثاني.
2: والسؤال الثاني برضو بصورة الكهف، هلأ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي.
1: نعم.
2: هلأ ليش إنه يعني تنفذ، وهي إنه تنفذ يعني بحرف الدال وليس بالدال، يعني شو الفرق بين هلا
1: تسمع.
2: احنا بنحكي نفاد بالدال،
1: نعم.
2: هل هاي تنفد؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا. لا اله
1: حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يعافيك.
3: يا سيدي الشيخ، أنا شوفير تاكسي.
1: نعم.
3: في لما يعطوني الأجار بكون بطلع من جيبته وبقع جزء من الأجار تحت الكرسي،
1: نعم.
3: وصعب إنه يطوله بهذه الحالة.
1: نعم.
3: ففي الحالة هذه اللي بقول لي بدي أخصم عليك اللي وقع تحت الكرسي.
1: نعم.
3: فهذيك اليوم صار معي موقف زي هيك، قلت قال وقع مني دينار، قلت يعني طب أنا شو بدريني إنه وقع منك دينار تحت الكرسي طوله.
1: نعم.
3: قلت له طوله، إذا تقدر تطول الفراط اللي تحت الكرسي طولها.
1: طب الدينار يمكن سهل، يعني ممكن
3: دينار
1: العملة المعدنية دينار.
3: معدنية، عملة معدنية بتبقى مش دينار ورد.
1: بالضبط، يعني ممكن العملة المعدنية الربع والنصف ممكن يصعب. إذا
3: أو
1: صحيح
3: نعم.
1: كلامك.
3: قلت له طوله، هاي الكرسي طوله، فزحت له الكرسي أمام، فزحت له الكرسي خلفي، ما طال. قال بخصم عليك، قلت والله أنا مش ذنبي، أنت اللي وقعت مش أنا. فثاني يوم يا سيدي الشيخ هو
1: نعم.
3: قال لي دينار، ثاني يوم فتشت الكرسي فتشتها طلع موقع 35 قرش، أخذت حطيت المسجد.
1: نعم.
3: يعني
1: هو خصم دينار
3: شوفي
1: طبعا.
3: شو بترتب عليها؟
1: هو
3: لا لا أنا ما خصمت له دينار، لا.
1: وجدت أنت 35
3: قلت
1: قرش، أخذت أنت أجرك كامل
3: وردت
1: يعني.
3: أنا 35 قرش،
1: نعم.
3: نعم، وهو ادعاء دينار.
1: طيب. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
4: لو سمحت دكتور عندي سؤال.
1: تفضلي سؤالك.
4: دكتور بدي أسأل عن عقوبة الشخص اللي بيسب الدين وبيضل إنه مصر إنه يسب.
1: طيب. تسمع الإجابة.
4: مخير.
1: تسمع الإجابة. متزوج هو؟
4: لا لا مو متزوج.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بس إنه يعني بيضل مصر، وبتحكي له إنه حرام بس بيضل مصر.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا لكم.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: أنت وضيفك الكريم، وشكرا على جهودك لهالبرنامج، الله يطول عمارك وينفع بعلمكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
5: يا دكتور بدي أسأل، شو حكم إعقام القطط؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: أشكرك جدا.
1: حياكم الله. في اتصال أخير، نأخذ الاتصال.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخنا كيف الحال؟ الله
1: الله
6: يجزيكم
1: يسلمك.
6: خير يا رب. أنا أكرم المهيرات.
1: حياك الله أخ أكرم.
6: الله يحييك سيدي. سيدي بدي أسأل عن الموضوع اللي يقتل إنسان بالخطأ.
1: نعم.
6: وشو حكمه؟ شو حكمه؟ شو حكم اللي بده، كما كنتم مفتين على إذاعة القرآن الكريم.
1: نعم.
6: إلي صديق دهس صار معه حادث سير وتوفى معه شخص.
1: نعم.
6: وكان الحادث السير مشترك ما بين الطرفين.

0: نعم
1: طبعا في ادعاءات يقول لك حكى انه شرطي حط الحق بناء على رغبة الناس انه مشترك.
0: نعم
1: لما يكون مشترك شو حكم على السائقين من ناحية الدية دفعت عن طريق التأمين،
0: نعم
1: والصيام ما نصام لحد الآن، شو حكمهم بالصيام؟ واثنين إذا كيف إذا في مثلا دليل شرعي إنه يسقط الحكم الصيام عنه كونه تعاقب بالحبس وتعاقب بالدية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. والثاني حادث حديث صار له الطفل ودفع الدية وبده يتعاقب، هل يصوم 60 يوم ولا لا؟
0: يعني هذا يختلف، هذا السؤال سؤال آخر.
1: هذا
0: السؤال
1: السؤال
0: الأول فيه تحدث عن طرفين، خطأ
1: طرفين
0: مشترك هنا.
1: مسبب
0: نعم
1: مسبب الوفاة طرفين، يعني السائق
0: نعم
1: الأول
0: والسؤال
1: والسائق
0: الثاني
1: الثاني.
0: طرف واحد،
1: طرف
0: أدى إلى
1: واحد،
0: وفاة
1: نعم.
0: طفل.
1: وفاة طفل، نعم.
0: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، جزاك الله خير يا رب.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
0: تسأل الأخت الكريمة عن قوله تعالى في سورة الكهف، الفرق بين لن تستطيع ولن تسطع، الفرق بين تستطيع وتسطع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وبعد، القرآن الكريم الذي يقرأه فيظهر فيه الإعجاز البياني والبلاغي في كل آياته، والناظر في آيات سورة الكهف وهو
0: هو
2: الحوار،
0: القرآن الكريم كلام الله المعجز.
2: نعم، الحوار الذي جرى بين سيدنا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام في تلك الرحلة التي كانت منتظرة من سيدنا موسى عليه السلام، ورأى فيها ثلاثة أشياء، وكان في كل مرة من المرات يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: نعم،
2: بتستطيع.
0: نعم،
2: وبعد أن بين له العلل والأسباب والخفايا والأسرار الربانية في تلك القضايا الثلاث، فكانت في آخر المقال قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، بمعنى خفف فيه اللفظ. ومن المعلوم في اللغة عندنا أن زيادة المبنى هو زيادة في المعنى، يعني كل ما كانت الحروف أكثر فهذا يدل على ثقل المعنى أو أن المعنى فيه زيادة. فتستطيع اللي هي الثلاث مرات فيها معنى من الثقل، بمعنى أن الأمر الذي سيجري عليك بعد قليل لن تستطيع معي صبرا، يعني مش راح تقدر تتحمل هذه الأشياء لأن فيها عللا ربانية مخفية. فكانت كلمة تستطيع بزيادة المعنى، أي أنه سيكون قدرتك على الاستطاعة ثقيلة جدا. وبعد أن بين له انتهى المشهد،
0: هذه العلل،
2: وبين له هذه العلل وهذه الأسرار الربانية، الآن الثقل اللي كان موجود على سيدنا موسى عليه السلام تقريبا زال، لأنه عرف أن هذه الأمور كلها وراءها علل وحكم من الله سبحانه وتعالى.
0: فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
2: نعم، فكانت هذه آخر الأمر. إذن كلمة تستطيع هي فيها زيادة للمعنى والمبنى، وبالتالي الثقل فيها بقدرته على الاستطاعة أثقل من كلمة تسطع التي لا يوجد فيها حرف الياء، والله تعالى أعلم.
0: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
2: نعم،
0: جزاكم الله خير. وتسأل أيضا عن الفرق بين تنفذ بالدال وتنفذ.
2: نعم، أيضا هي في نفس سورة
0: الكهف
2: آخرها،
0: في نهايتها. نعم،
2: تنفذ بمعنى تنتهي.
0: نعم،
2: تنتهي، وتنفذ معناها اختراق الشيء، فهي الفرق بينهما. إذا بالدال معناها الانتهاء، يعني كلمات ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ بالدال، يعني لا تنتهي أمداده سبحانه وتعالى، وأما تنفذ فهي معناها اختراق الشيء بالذال.
0: جزاكم الله خير. سائق عمومي دكتور، يعني الحالة واضحة وممكن تحدث.

0: العملة المعدنية أحيانا بين الكراسي يعني
1: صعب
0: يصعب
1: شوي.
0: الوصول إليها. فيقول هو شخص قال له مثلا أنا فقدت دينار أو وقعت مني دينار في تحت الكرسي، وهو لم يكترث لهذا، أخذ منه الدينار. وثاني يوم أو ثالث يوم أو في نهاية الأسبوع وجد 35 قرش.
1: يعني احنا بنقول بدام هو يعني يدعي انه ضاع منه دينار، فيعني باستطاعتك توقف لك شوي يعني وتبرأ ذمتك تماما. انا عارف فيها غلبة عليك شوي، يمكن تتأخر والى اخره، ولكن يعني ممكن صاحب هالدينار اللي ضاع هذا الدينار غالي عليه، يعني يمكن معوش الا هالدينار. وبالتالي يعني اما انه انت بتقول له هاي الكراسي بقدر وساعده مثلا نقدم الكرسي الى اخره،
0: فعل
1: يعني
0: ذلك هو
1: نعم
0: فيس
1: تعطيه مساحة انه يستطيع البحث عن هذا
0: المبلغ.
1: المبلغ اللي وقع منه، لانه يعني التورع في مثل هذا الباب، وانت ما شاء الله بدام انك سألت فدينك غالي عليك،
0: نعم
1: وبالتالي التورع في مثل هذا الحال هو مطلوب، وجزاك الله خير على هذا الامر. ولكن في المرات القادمة يعني يا بتقول له انت دور عليها وهي معك مساحة من الوقت وبتساعده في هذا الباب، او اذا انت ايضا بدك تعينه في هذا الباب فيكون هذا من باب الافضل والاحسن،
0: يخصم المبلغ
1: نعم،
0: يعني
1: ويخصم هذا المبلغ.
0: حسب الادعاء أنه فقد مثلا وقع الدينار، يخصم دينار من الإيجار.
1: نعم، إذا خصم هذا الدينار يعني إن شاء الله ربنا بيبارك له في هذا المال، أو بيعطيه مساحة أن يبحث عن هذا الدينار.
0: جزاكم الله خير. العياذ بالله، يعني سب الذات الإلهية وسب الدين. وفي فرق بالحكم دكتور إذا كان متزوج وغير متزوج؟
1: نعم، احنا على يعني الآن قاعدين بنفتي على الهواء، فنفرق حتى المستمع يكون ضابط المسألة، إن هناك حكم فتوى وحكم قضائي. قضايا الردة والحكم بتكفير الناس هذا قضية ترجع إلى القضاء، ولكن الفتوى نحن نفتي بشكل عام ولا نفتي على الذوات وعلى خصوص الناس.
0: نعم.
1: فنقول مثلا كل من سب، نسأل الله السلامة والعافية، سب الدين أو سب الرب أو سب القرآن أو سب النبي صلى الله عليه
0: صلى الله عليه
1: وسلم
0: وسلم،
1: وكان واعيا عاقلا مدركا لما يقول، يعني مش مجنون ولا عنده حالة لا سمح الله مبتلي بحالة مرضية، فهذا يعتبر كحكم فتوى، نعم يعتبر هذا خروجا من الملة، وقد جاء بلفظ كفري، فيلزمه بعد ذلك الشهادة والتوبة والاستغفار، وحذر الله سبحانه وتعالى من هبوط عمل مثل هذا الإنسان. ولذلك نحن يعني من هذا المنبر ننبه الإخوة، إنه بقولك والله أنا ليش بقول والله أنا عصبت، هذا ليس مبررا، إنه لا سمح الله أن نأتي بمثل هذا الأمر العظيم، وهو كبيرة من الكبائر وتعتبر من الألفاظ الكفرية كلفظ، فنتقي الله سبحانه وتعالى ولا نعود ألسنتنا على مثل هذا اللفظ. لذلك كحكم فتوى هذه من الكبائر، مصيبة من المصائب، يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها بشهد وبيستغفر ويتوب. وموضوع أنه نحكم على الأشخاص بذواتهم بالردة فهذا مسألة قضائية.
0: جزاكم الله خير. تعقيم القطط دكتور؟
1: والله احنا عندنا فتوى يعني منشورة على الموقع اللي هي موضوع إعقام أو تعقيم، أو يعني في اللفظ القديم كانوا يسموه خصاء الحيوانات. يعني الأصل العام في غير المأكول حرمة فعل هذا، يعني التعقيم كحكم عام لأجل الله السامعين الحيوانات غير المأكولة كالقطط وغيرها، الأصل فيه الحرمة، لأنه هذا فيه أصلا بداية تعذيب لمثل هذا الحيوان، اثنين لأنه له أيضا تأثير على الجنس هذه الحيوانات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى بطبيعة معينة. ولكن جاء النهي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم، ولكن يعني نستثني من هذا حالات خاصة. إذا كان في تعقيم مثل هذه الحيوانات أو بعضها أو بعض الأنواع منها كان فيه دفع مفسدة محققة أو دفع ضرر محقق عن مثل هذه الحيوانات فيجوز. إذن ألخص الجواب، بداية الحكم العام في تعقيم غير المأكول اللحم الحرمة، ولكن يجوز في بعض الحالات وبعض الأنواع إذا كان هناك دفع لمفسدة محققة وضرر واقع.
0: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قالوا

0: عودة إلى الاتصالات الهاتفية. الأخ أكرم، طبعا هو نتيجة حادث سير. الحالة الأولى يعني تسبب فيه طرفان، أدى إلى الوفاة حسب يعني
1: الكروك
0: الكروكة، إنه الخطأ مشترك فأدى إلى وفاة، فهنا نتحدث عن شخصين. والحالة الثانية واحد، يعني أيضا حادث سير أدى إلى وفاة. ماذا يترتب عليهما؟
1: نعم، الآن يترتب موضوع الدية، وهذا يعني يترتب ضمن الدولة، وشو اللي ترتب يعني الخطأ على مين بالضبط. فكل من تبعه خطأ في مثل هذه الحالة فهذا يترتب عليه دية القتل الخطأ،
0: نعم
1: فهي الأولى، وهذه أيضا تقدر ضمن إخواننا في دائرة قاضي القضاء. واثنين، يلزمه الصيام، صيام شهرين متتابعين، وهي حق لله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى.
0: كل طرف يصوم شهرين.
1: نعم، كل من ثبت عليه أنه متسبب في مثل هذا فيلزمه صيام شهرين
0: حتى لو كان
1: متتابعين
0: أكثر من طرف، يعني
1: ولو كان. نعم،
0: لا توزع على اثنين.
1: نعم يصوم، لأنها لا تتبعض، يعني هاي من الأشياء التي لا تتبعض، وبالتالي إذا ثبت أنني متسبب في مثل هذا الحادث وكان لي سبب سواء كان مباشر في القتل الخطأ، فهنا يلزمني أن أصوم شهرين متتابعين.
0: دية والصيام شهرين
1: نعم
0: متتابعين. إذا هذه جاب السؤال الثاني أيضا، نفس
1: نعم نفس
0: الحكم
1: الكلام، الدية وصيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ.
0: والجزاء عند الله دكتور.
1: لا، إذا هو كان في يعني القتل الخطأ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه يعني.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله
2: أول
0: وبركاته.
2: شيء يعطيكم العافية على البرنامج، كل عام وأنتم بخير.
0: الله
2: عندي
0: يسلمك،
2: سؤالين بديش أطول عليه.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، 7500 مبلغ من المال عليه الزكاة، أنا سألت قالوا لي لازم يكون 8500. السؤال الثاني، مر عليهم الحول يعني.
0: أنت هذا المبلغ اللي عندك حال عليه الحول.
2: أنا سألت قالوا لي 8000 ونص
0: الآن
2: باقي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله من
2: آه.
0: الدكتور. السؤال
2: السؤال
0: الثاني،
2: الثاني، سؤال تحليل أصابع الرجلين واجب أم سنة؟
0: في الوضوء، تسمع
2: في
0: الإجابة إن
2: الوضوء.
0: شاء الله.
2: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور محمد.
0: حياكم الله.
3: الله يحييك، فضيلتك بدي أستفسر عن شغلة. الآن أنا بدي أذبح عقيقة لبنتي،
0: نعم.
3: هل يجوز إنه أنوي النية بإنه عقيقة وعن روح والدي، ولا لازم الذبيحة الثانية عن روح والدي؟
0: عفوا، لا
3: يعني هل يجوز جمع النية مثلا إنه عقيقة وعن روح والدي بنفس الذبيحة؟
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: مشكور فيك، مشكور دكتور.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك.
4: أغلبك أنا ممكن أستفسر بشيء، كان شغل بيني وبين حدا، يعني موضوع شراكة.
0: تفضل، يعني إذا كان السؤال، وطبعا إذا تتحدث فيه عدة أطراف يعني يجب أن نسمع من الطرف الثاني، لكن ممكن تسمع توجيه من الدكتور. تفضل.
4: تمام، أنا كنت مشارك شخص بسيارة كنت أجرها،
0: نعم.
4: يعني أنا الجهة التشغيلية وهو جهة بس دافع مال. وأثناء ما كانت السيارة شغالة وتحت شراكتي وشراكته، يعني لساتنا ضمن الشراكة، صار فيها حادث، والحادث عوضني التأمين فيه مبلغ،
0: نعم.
4: والمبلغ يساوي نقصان قيمة السيارة بعد الحادث، عرفت علي؟ يعني صارت تسوى نقصت يعني
0: نعم
4: قيمتها بنفس المبلغ اللي عوضني فيه التأمين.
0: نعم
4: هسا لما خلصنا بدنا نفسخ الشراكة، كنا لما فسخنا الشراكة فسخنا بناء على كل إشي ما عدا نقصان قيمة هذا الحادث.
0: نعم
4: ما خلصنا إنه والله نقصت قيمة السيارة كذا، ما
0: نعم
4: جبنا سيرة الموضوع،
0: نعم
4: طلع الشك بعد ما فكينا الشراكة.
0: نعم
4: هل بيطلع لهذا الشخص

0: قيمة الشيك ولا بساوي بدل نقصان القيمة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: تمام يا سيدي.
1: حياكم الله.
0: السلام عليكم.
1: اتصال أخير. وعليكم السلام ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: دكتور، في كفارة القتل اللي قبل شوي قلت عنها 60 يوم، كأنه يجب أن تكون متتابعة ولا مش متتابعة أولا؟
1: نعم،
0: إذا كانت متتابعة طيب صح له سفرة يسافر في يعني على العمرة مثلا،
1: نعم،
0: هل له أن يفطر خلال هذا الشهرين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاك الله خير،
1: حياكم الله مجددا دكتور، أهلا ومرحبا،
2: حياكم
1: بكم.
2: الله سيدي.
1: نبدأ من حيث انتهى الأخ السائل. الآن بالنسبة لكفارة القتل، الصيام، بالنسبة للصيام، صيام شهرين متتابعين، الآن من يعني أثناء فترة الصيام أتته رخصة الإفطار مثل السفر مثلا، هل يفطر؟
2: نعم، الآن التتابع مشترط، يعني
1: نعم.
2: التتابع الآن للسائل آخر سؤال، نعم هو التتابع مشترط في مثل هذه الكفارة، ولا يجوز لإنسان أن يقطع هذا التتابع.
1: نعم.
2: فإن قطعه لغير عذر فهذا يلزمه أن يعيد من أول وجديد. الآن إذا كان هناك عذر، الآن اختلف الفقهاء هل يستأنف أم يبني على ما سبق، يعني نفتيه بالأخف أنه إذا كان هناك عذر مشروع فيكمل هذه الأيام
1: مثل المرض أو السفر مثلا،
2: أو أن يأتي مثلا خلال هذه الشهر أن يأتي مثلا عيد الأضحى مع أيام التشريق، فهذا يحرم صيامه. فبالتالي يعني إذا كان هناك عذر، أو يعني نسأل الله يعني الذي قتلت تكون امرأة فجاءها مثلا العذر الشرعي، ففي هذا تبني على ما سبق وبالتالي تكمل هذه الأيام. فإذا كان هناك عذر مشروع قطع مثل هذا الصيام فالفتوى على أنه على أنه يكمل، ولكن إذا كان دون عذر يعني بلا سبب يعني فمثل هذا يعيد هذه
1: من البداية.
2: نعم، يعيد هذه الأيام من البداية.
1: والأصل هو صيام شهرين متتابعين بنص قوله تعالى.
2: نعم، متتابعين.
1: نعم، التتابع
2: مشترط التتابع، والشهور تعد بالشهور العربية اللي هي القمرية.
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور، احنا تحدثنا عن القتل الخطأ، القتل العمد دكتور، ما جزاء القاتل العامد دكتور؟
2: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآن يعني هي هذه من أكبر الكبائر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا عمدا أتى يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. فالقتل العمد هو من أكبر الكبائر، وحتى علماء اختلفوا في توبته أو عدمها، والجمهور والمفتى به أنه حتى القاتل العمد له توبة، ولكن جاء التغليظ في القرآن الكريم دلالة على عظم هذا الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله، ولا يوجد علينا مظلمة لا بدم ولا بمال. وجاء في الحديث أن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء، لذلك يعني اليوم نسأل الله السلامة والعافية في يعني يحتاط الإنسان في مثل هذه القضايا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذلك المشهد المهيب لخص أحكام الإسلام وبدأ قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في موقفكم هذا. فعظم المكان وعظم الزمان وعظم اليوم، وجعل كل هذا التعظيم لحرمة الاعتداء على دم امرئ مسلم.
1: ما أنا وددت الحديث في هذا الموضوع دكتور، يعني شاهدنا ورأينا وسمعنا في الآونة الأخيرة عن الحالات القتل، للأسف هاي دخيلة على مجتمعنا.
2: نعم، هو يعني الآن صار يعني نسأل الله أنه الأمن والأمان أن يعم علينا، وأنه الناس يعني ترجع لدينها ونرجع اللي كنا عليه ولأخلاقنا ولعادتنا، أن الإنسان يعني يضبط نفسه في مثل هذه المواقف. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، يعني كأنه ذلك استقل هذه الوصية، ثم ردد فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، لأنه الغضب هو يعني الذي يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. لذلك يعني الحمد لله مجتمعنا لا زال محافظا على دينه أخلاقه عاداته تقاليده، ولكن ما نراه في بعض الأحيان من هذه القضايا، قضايا القتل، قضايا الاعتداء على الآخرين، قضايا الاستهانة حتى بدم، يعني بكون مشكلة بسيطة بتنحل بكلمة طيبة، بتنحل بمعذرة، بكلمة أنا آسف، تنتهي المشكلة. ولكن سبحان الله لما يعني يدخل الشيطان ويدخل أهل السوء في هذا الباب وتروح مخافة ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الذي يؤدي إلى ما نراه اليوم في بعض الأشياء التي تحصل. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أنه أن يحفظنا ويحفظ مجتمعنا إن شاء الله من كل سوء.
1: آمين يا رب. يسأل الأخ الكريم دكتور عن نصاب زكاة المال اليوم، يعني إذا عنده مبلغ حال عليه الحول الآن، النصاب كم نصاب المال اليوم؟
2: سيد دائما احنا بنعطي المعادلة، بنقول 85 جرام ذهب هاي ثابت،
1: نعم.
2: هاي ما تتغيرش،
1: نعم.
2: بنضرب 85 جرام ضرب السعر الحالي للذهب،
1: الذهب عيار
2: 24.
1: 24
2: قديش اليوم؟
1: 101 100 دينار.
2: نضرب 185، الجواب هذا هو النصاب
1: 8500
2: تقريبا، 8000 ونص نقول
1: تقريبا،
2: نعم. هذا هو النصاب، إذا بلغ هذا المال موجود عندي وقعد عندي سنة بطلع 2.5%.
1: أقل من ذلك يعني هو أشار إلى
2: لا يجب، ما لا في زكاة، لا يجب وجوبا، بده يطلع صدقة الله يتقبل منه منه.
1: جزاكم الله خير دكتور. تخليل أصابع القدمين أثناء الوضوء.
2: نعم، الأصل في التخليل أنه سنة وليس واجب، بشرط يعني أن يصل الماء إلى كل أعضاء القدم، فإذا لم يصل إلا بالتخليل هنا ينقلب من السنية إلى الوجوب، ولكن حكمه العام أنه سنة وليس واجب.
1: جزاكم الله خير. جمع بين نيتي عقيقة وصدقة عن والده المتوفى رحمه الله.
2: الأحوط له أن العقيقة لها مخرج خاص، وهي أنها عن هذا الطفل، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحفظه بهذه العقيقة وبهذه الصدقة، فنقول له يعني أن العقيقة الأولى والأحوط أن تكون بنية خاصة، واجعل جزءا من صدقة أخرى لوالدك أو لمن أردت من أمواتك.
1: جزاكم الله خير. الموضوع اللي فيه عدة أطراف يجب يعني مراجعة دائرة الإفتاء، لكن بشكل عام الآن هو يتحدث عن شراكة، ولا ما عرف نحن الشروط كامل
2: ولا شروط العقد، شو هي الشراكة أصلا؟ هل هي مضاربة
1: بالضبط
2: مال، ولا كانت
1: نعم
2: هي شركة
1: نعم
2: بينهم بالسيارة؟ فيعني ممكن الأخ السائل أنه يراجع أي مكتب إفتاء قريب له، ويعني يوضح لنا بعض جزئيات الشركة. يعني أنا لم أعرف بالضبط ما هي نوع الشركة، هل هي مضاربة ولا السيارة من واحد والمصاري من واحد، فبالتالي السائل يعني أقرب مكتب إفتاء إن شاء الله قريب منه ممكن يمر 5 دقائق يسأل الشيخ الموجود المفتي ويجيب إن شاء الله بالتفصيل على سؤال.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حياكم الله
3: دكتورنا، تحياتي والله يقدركم على فعل الخير، ونسأل الله يتقبل منا.
1: آمين.
3: دكتورنا يا حبذا، المفتي على الهواء مباشرة ليسمع كل من يسمع النداء،
1: نعم،
3: ما حكم شهادة الزور؟ ما حكم شهادة الزور؟ ونقول أن المحاكم الشرعية مشكورة بقضاءها لأنهم على قدر وعلى أهل العزم، نعلم أنهم يعلمون الصادق من الكاذب، ولكن المحاكم هي محاكم لها الإثباتات الوقاية،
1: نعم،
3: ومن حلف على كتاب الله. وللأسف يوجد الآن من يشترى بالمال، ومن يشترى بالنقود، ومن يشترى بالفلوس، بدي أقولها بكل العبارات، حتى يشهد شهادة زور، حتى يشهد شهادة كذب ويحلف ليتجرع على الله،
1: نعم،
3: ليحلف على كتاب الله كاذبا. هل هذه نصرة في أمة محمد؟
1: صلى الله عليه وسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
4: أظن كان عندي سؤال بموضوع يخص تحديد الجنس، يعني أنا زلمة عندي 4 بنات، فينصحوني يقولوا روح حدد يعني وكذا، لأنه أنا عندي شغلات كثيرة.
1: عندك 4 بنات؟
4: بالضبط.
1: ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله.
4: الله يسعدك يا شيخ والله،
1: والستر وقائلك من النار والوالدتهم.
4: بس يا شيخ انا مش معترض على حكم رب العالمين، انا مرات بناتي يوم اشوف اولاد اخواني يصيروا يقولوا يا بابا ليش احنا ما عندنا اخو.
1: طيب كم عمرك؟
4: انا عمري 40.
1: الله يعطيك الصحة. ولا وزوجتك؟
4: عمرها 37.
1: تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: الله يسلمك.

0: حياكم الله
1: أهلا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
1: شيخ، الأسبوع الماضي تواصلت معكم عشان موضوع التطبيقات اللي بتعطي نقاط وبعدين بتستبدلوها بأموال، وبعثت إيميل يعني بأسماء هاي التطبيقات.
0: بعثت إلى دائرة الإفتاء؟
1: لا والله، بعثت على الإذاعة والتلفزيون يعني جي آر تي في شبه.
0: طيب، بالله
2: سيدي تبعث على موقع الإفتاء، أرسل سؤالك.
0: أختي الكريمة، دائرة
1: تفضل.
0: الإفتاء، تفضل دكتور. دائرة الإفتاء،
2: أختي
0: إذا
2: ادخلي على الموقع
0: الكرنسي،
2: الإلكتروني على جوجل،
0: دائرة
2: دائرة
0: الإفتاء.
2: الإفتاء العام، على الموقع الإلكتروني تبع الإفتاء في خانة أرسل سؤالك،
1: إن شاء
2: ابعثيه
1: الله
2: وإن شاء الله خلال ساعة بكون الإجابة عندك.
1: بإذن الله، بإذن الله. مشكورين
2: الله
1: والله،
2: يكرمك، أهلا وسهلا.
0: خدمتك، حياكم الله.
1: العفو.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: ألو، مرحبا.
0: حياكم الله.
3: بس أنا ليش أسأل سؤال كتير ضروري؟ هلا أنا بس بدي أسأل إنه أي آية في القرآن تعتبر فرض على المسلم إنه يطبقه، زي الصلاة، زي الصوم، زي أي شيء موجود في القرآن يعتبر فرض علينا نطبقه؟ نعم. هلا لما في مثلا رجل عنده بنات، عنده أولاد، عنده خوات، والشرع إذا بعد عمر طويل توفى بده يرثوه خواته، بس الخوات ما بدهم المصاري، يعني بدهم شيء، هل هذا يخالف شرع الله؟ نقول خالفنا أمر من أمر الله في القرآن. واضح سؤالي؟
0: واضح.
3: بس بحب أعرف إذا إحنا بدناش
0: نعم،
3: الاسم هاي، هل ما كون خالفنا شرع الله؟
0: تسمع الإجابة،
3: تسلم، شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ، أنا لو حاطط مصاري أتبرع فيها
0: نعم،
4: وصرفت جزء منها، حكيت إن شاء الله بس يصير معي مصاري برجع هذا الجزء،
0: نعم
4: وما رجعت هذا الجزء.
0: نعم انت بس يعني مبلغ من المال نويت انك تتصدق فيه، لا في يمين ولا في نذر ولا في هاي الامور. نعم، وتصرفت جزء من هذا المال، الله يتقبل.
4: منام.
0: تسمع الاجابة ان شاء الله. الاتصال الاخير.
5: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية سيدي،
0: عفاكم الله.
5: بس بدي اسالك بس بالنسبه لموضوع النيه، مثلا انا مثلا كنت مشوار بعيد مع ركاب، ما بقدر اوقف اني اصلي.
0: نعم.
5: فمثلا والله بتروح علي مرات صلاه المغرب، المغرب مثلا بتروح علي العشاء. كويس. فكيف شو النيه مثلا للجمع؟
0: الان
5: مثلا ما
0: النية
5: بين.
0: المغرب يعني
5: نعم.
0: راح وقت المغرب، العشاء
5: نعم،
0: لسه
5: مرات العصر
0: في ما
5: كمان، ولا بروح علي
0: نعم.
5: الظهر بيجي العصر وانا بعدني ولا بمشواري.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: ان شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل عن عقوبة شهد الزور أو شهادة الزور.
2: نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون،
0: يسألون.
2: وبالتالي هاي من الشهادات، ومن أعظم أنواع اليمين المغلظة، يمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها
0: نعم.
2: في النار أو في العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله
2: في
0: عليه
2: الحديث
0: وسلم
2: عندما سئل عن الكبائر فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور؟ فقال الراوي: فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فبقي يردد: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وبالتالي يعني هذه تعتبر من أعظم الكبائر. لماذا؟ لأن فيها هضم لحق الناس، وفيها إعانة للمظلوم على الظالم، وفيها أخذ للحقوق. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من
0: صلى الله عليه
2: اليمين
0: وسلم.
2: الكاذبة، وقال: تجعل الأرض بلاقع، يعني كأنها تجعل الأرض خالية وخاوية، يعني جردة بتوكل الحلال والحرام. وحتى المشاهد اليوم أنه ما في واحد شهد زور إلا والله سبحانه وتعالى عجل في عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قيل أن الدنيا مهما كان وأخذنا منها أنها لا تغني عن الآخرة، فنتقي الله سبحانه وتعالى فيه.
0: جزاكم الله خير. حكم إجراء عملية تحديد جنس المولود.
2: والله أنا كمان بطلب من الأخ يراجع

0: المكتب الإفتاء، لأنه يعني سأعطي الحكم العام، ولكن يعني هناك بعض الجزئيات لبعض الحالات الخاصة يعني نفتي بها بجواز تحديد جنس المولود
1: نعم
0: بناء على الحالة الطبية.
1: نعم
0: فمثلا بعض القضايا والأمراض الوراثية بنقول ما في مشكلة، إذا كان هؤلاء يعني حالة غير التي ذكرنا،
1: نعم
0: سأجيب بشكل عام.
1: نعم
0: إذا كان
1: يعني هذا لا يفتى فيه على الهواء مباشرة، حتى
0: نعم
1: لا تصبح الموضوع إنه خلص فتوى، هو
0: نعم نحن
1: لكل حالة حكمها.
0: نعم كل حالة خاصة لها حكمه، ولكن الحكم العام في تحديد جنس المولود، الحكم العام المنع. ولكن إذا كان هناك حالات خاصة، مثل كما ذكرت هناك أمراض وراثية تستدعي بعض التحديدات الجينية في القضايا الوراثية، فهذه نجيزها بناء على تقرير طبي وحالة خاصة. إذا كان لا ينجب إلا عن طريق طفل الأنابيب، وبالتالي سيكون الأشياء المحظورة التي منعت منها ككشف العورات وغيرها الآن يعني متحصلة في طفل الأنابيب، فنقول في مثل هذه الحالة يعني يجوز في هذه الحالة تحديد جنس المولود. إذا كان عنده عدد من البنات كما ذكر، والأعمار عمر الزوجة أو الزوج، وأنت سألته عن ذلك، يعني هل ممكن أيضا أن تتتابع عندهم الإنجاب أم هي آخر حالة هاي طبيا، ففي مثل هذه الحالة أيضا نجيز. إذا هناك بعض الحالات الخاصة نجيز فيها تحديد جنس المولود.
1: الأصل المنع يعني
0: أما
1: دكتور،
0: نعم إنه الآن على الهواء نقول تحديد جنس المولود
1: جائز
0: جائز، ويصير الناس يعني يدخلوا في موضوع الاختيارات وندخل في موضوع هذا الترتيب، فهذا بسبب
1: نعم
0: إشكال يعني في خلق ربنا سبحانه وتعالى،
1: نعم
0: ونتحدث بالحالة العامة.
1: الأصل المنع، هذه الفتوى الأصل المنع،
0: نعم
1: في استثناءات لكن بعد مراجعة دائرة
0: نعم
1: الإفتاء.
0: هناك قرار يمكن الاطلاع عليه، وهو معروض على موقع دائرة الإفتاء، قرار لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات حول تحديد
1: نعم
0: جنس المولود، فيه تفصيلات والشروط التي تجيز.
1: جزاكم الله خير. الأنصبة فضيلة الدكتور المتعلقة بالمواريث، الله تعالى يعني وزعها في كتابه الكريم. الآن الأخت الكريمة أو السائلة تقول إذا كانت البنت يعني وارثة وتنازلت عن نصيبها أو عن حقها،
0: نعم
1: في تعطيل لحكم الله؟
0: لا، بداية هذه الأنصبة هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة،
1: نعم
0: بمعنى النصف، الربع، الثمن، الثلث، هذه لا مجال للاجتهاد فيها أو لتغييرها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من الأحكام ما لا دخل لأحد فيها، فربنا سبحانه وتعالى رتبها، ومنها أحكام المواريث
1: نعم
0: ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم
1: مفصلة.
0: بتفصيلاتها وبأنصبتها، وذكرها بأنصبة رقمية، وهذه الرقمية قطعية الدلالة، بمعنى لا اجتهاد فيها أو تغيير أو تعديل عليها. هي واحد. اثنين، الآن ربنا سبحانه وتعالى أعطى حقوق، أعطى في بعض الأمثلة للذكر مثل حظ الأنثيين، مرات أعطى البنت النصف، مرات أعطى السدس وهكذا. الآن هل لي أن أتنازل؟ هذا شيء لك حق أن تسقط حقك، لك أن تسامح فيه، لك أن تنقص منه، فهذا الإنسان يرجع له، ولا يعني
1: لا
0: يدل،
1: يتعارض ولا يتنافى
0: لا
1: مع
0: لا لا يتعارض.
1: تعطيل مثلا لأحكام الله تعالى في كتابه الكريم.
0: أنا طلع لي مبلغ من المال مثلا ورث، وأنا هذا الحق لا أريده، بدي أسامح فيه بطيب نفس دون تأثير ولا تخجيل ولا أي نوع من أنواع الضغوطات التي قد نراها في بعض
1: نعم
0: العوائل أو المشاهد التي نراها. ففي هذه الحال لا يعتبر هذا الإنسان أنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه هو يؤمن أن هذا هو حق له، ولكن هو أسقط أو تنازل عن حقه، فلا تعارض بين الأمرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يعني نوى أن يتبرع بمبلغ من المال وتصرف به قبل أن يتصدق به، عليه شيء؟
0: لا، هو يعني النية، هاي
1: مجرد النية
0: النية ليست ملزم، يعني
1: لن
0: هو نوى ذلك، ولكن يمكن رجع احتاج لهذه الأموال، فهذه النية ليست ملزمة له. ولكن الأصل دائما الواحد إذا نوى شيء لله إنه أن يعجل به ويتبرع ويتصدق به.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم سائق عمومي يقول أحيانا تفوت صلاة الظهر مثلا ويدخل وقت العصر، أو تفوت صلاة المغرب ويدخل وقت العشاء.

0: كيف يصلي؟ بما يبدأ بالعشاء أم بالمغرب؟ يبدأ بالظهر أم بالعصر؟
1: نعم، دائما بنفرق بين حالتين، في من ترك الصلاة أو أخرها عن على إلى وقت الأخرى. فبنقول إذا كان التارك لعذر بنفرق بين واحد معذور بالترك وواحد غير معذور. معذور بالترك واحد كان نايم أو صحي وأن الظهر والعصر مأذنات، يعني راهن عليه، فهذا معذور بالترك. واحد نسي، هذا معذور بالترك. المعذور بالترك يسن له الترتيب ولا يجب، يعني يسن أن يصلي مثلا المغرب أولا بعدين العشاء. غير المعذور بالترك، يعني قاعدين بنسولف ووقت الصلاة وأنا متذكر خلينا كمان شوي بعد شوي بصلي، ودخل وقت الصلاة التي تليها، فهذا
0: غير
1: فويل
0: معذور.
1: للمصلين الذين هم عن صلاتهم
0: ساهون.
1: ساهون، هذا بغير عذر، وبالتالي هذا يلزمه القضاء على الفور، هاي واحد. واثنين، يلزمه الترتيب. إذن الذي يتركها بلا عذر يلزمه القضاء على الفور،
0: نعم.
1: يعني مباشرة بيقوم بصلي الصلاة اللي تركها وفاتته، هاي واحد مع الإثم طبعا. اثنين، يلزمه الترتيب، فيصلي الظهر أولا ثم العصر، ترك مغرب وعشاء بيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، وهكذا.
0: والمعذور دكتور،
1: المعذور يسن له الترتيب ولا يجب.
0: جزاكم الله خير. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. أو دكتور بدي أسأل الآن، إذا كان هذا منفردا، طب إذا دخل على جماعة مثلا يصلون المغرب، يصلون العشاء ومعذور،
1: نعم، له هذا، يصلي مع الجماعة العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب قضاء بلا إثم.
0: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نسلم على العلماء، كيف حالكم؟
0: حياكم الله.
2: نسأل، في بعض الشباب هم كثر وبنات ويورطوا حالهم بديون حلال أقساط، يعني
0: نعم،
2: 10,000، 20,000، 30,000، بس من هيك حكم شرعي أو توجيه من الشيخ.
0: ربا؟
2: لا لا، حلال، هذه أقساط.
0: تسمع التوجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله
0: فتاوى على
2: يبارك.
0: الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله شيخ، بدنا نستفسر عن الشغلة.
0: تفضل.
3: في قعدنا فترة مثلا، واحد قطع صلاته وراهن عليه صلوات مثلا، ممكن تكاسلا أو تأخير للصلاة،
0: نعم،
3: كيف بيقدر يرجع يقضيهن؟ يعني شو الطريقة اللي بيقدر يقضي فيها الصلوات؟
0: اسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة
0: عليكم
4: الله.
0: السلام ورحمة الله.
4: والله أنا رحت على الحج الحمد لله، وفي أول الرزم للجمرات تعبت، فابني قال لي خلاص أنا بكمل عنك الرزم.
0: نعم.
4: يجوز هذا؟ يعني أنا ما نقص من حجي إشي،
0: الحمد لله على السلامة، وحج مبرور
4: الله
0: وذنب
4: يبارك
0: مغفور،
4: إن شاء الله يا
0: سعي
4: رب.
0: مشكور إن شاء الله، منك ومن جميع من كتب ويسر لهم الحج في هذا
4: إن
0: العام.
4: شاء الله، الله يرضى عنك. سؤال
0: تسمع.
4: ثاني،
0: نعم.
4: عندنا جيران دائما ما بيغضب إلا غير، استغفر الله العظيم، بسب ربنا وبسب هذا. إحنا طيب، شو مهمتنا إحنا هون الجيران؟
0: نسأل الله له الهداية. تسمعي توجيه إن شاء الله من
4: إن شاء الله.
0: الدكتور.
4: شكرا يا أخي، الله يرضى عنك يا
0: حياكم
4: رب.
0: الله.
4: السلام.
0: برعاية الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. إذا في اتصال أخير نأخذ الاتصال.
5: ناخذ الاتصال. الو.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.
0: حياكم الله.
5: الله يحييك، بعد امرك بس تاخذني هيك بكلمك وتستحملني دقيقتين.
0: تفضل.
5: انا انا انا شاب عمري 32 سنه، وعندي والدي عمره 71 72 سنه. بطول حياتي ما عمري شفته سجد لله 4 مرات، يعني والدي ما بيصلي.
0: نعم.
5: واخلاقه ضيقه جدا، ضيقه جدا، يعني ما بتحكي معه الا بيصير استغفر الله العظيم، بسب الذات الالهيه وبسب الدين، ويعني وانا مش عارف كيف اتعامل معه بصراحه. يعني اخر ما وصلت له اخر شيء انه استغفر الله العظيم، صار يشكك في وجود الله تعالى ووجود النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
5: بتضايق انه بتضايق اذا انا بروح الصلاه، واذا بروح صلاه الفجر بتضايق، اذا بشوفني ماسك قران كريم بقرا فيه بتضايق.

0: بكون فاتح فيديو بسمع آية كريمة بتضايق، أنا مش عارف كيف أتعامل معه بصراحة. يعني خلاص أصل معه لمرحلة إنه هو دائما دائما بتغضب علي، ما بعرف ليه، أنا وأخوي، فأنا مش عارف كيف أتعامل معه. شو بتنصحوني
1: في
0: أتعامل
1: لك
0: معه؟
1: انت اخوان
0: إلي أخ
1: اخوة
0: أصغر مني،
1: اشقاء؟
0: إلي أخ أصغر مني 3 سنين،
1: تسمع،
0: فممكن هيك توجيه من حضرتكم
1: اكيد.
0: تحكوا لي كيف أتعامل معه، وأعتذر على الإطالة. شكرا لكم.
1: لا حياك الله، تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. الاخ الكريم دكتور يريد توجيه منكم، من يعني شباب، هو يتحدث عن شباب يأخذون، ممكن المرابحة مثلا، شراء سلع. نعم
2: باخذ قروض يعني شرعية.
1: نعم
2: طبعا هذا من المباحات،
1: نعم
2: يعني هو مباح، لا شيء فيه ولا يأثم به، ولكن يعني ننبه أن الإنسان لا يستدين إلا للشيء يعني ضروري أو حاجي، يعني شيء مهم. لأنه الدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه عليه عشرات الأحاديث، يعني تبين قديش هذا الإنسان إذا استدان ولا يستطيع السداد يعني قديش سيكون عليه إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على صاحبكم دين، إذا كان يعني يتوفى إنسان عليه دين. فالإنسان دائما يحاول بقدر المستطاع أن يرشد في حياته واستهلاكه، فإذا كان يعني يستطيع مثل سداد مثل هذا الدين لأمر مباح أو لاستثمار أو غيره، فهذا أمر إن شاء الله خير فيه
1: نعم
2: جيد. يعني أما إذا استدين للتحسينيات وللترفه بعدين قد يقع في ضيق، أو سيأتي عليه أيام يعني يحتاج إلى مبالغ مالية حتى يسدها. لذلك الإنسان دائما يحتاط في قضايا المال، لأنه هو ضرورة من الضرورات الخمس. ودائما الإنسان إذا يعني عفى الله سبحانه وتعالى من الديون، فهذا بكون شيء يعني من بركة الدين في هذا.
1: نعم جزاكم الله خير. يعني فعلا دكتور، نلاحظ بعض الشباب يعني يقوم، يعني يلزم نفسه بأقساط
2: عالي
1: شهرية عالية ولمدة 5 و7 و10 سنوات أحيانا.
2: فهو مش حاسب انه غدا يمكن بده يتزوج، غدا ان شاء الله بيجي اولاد، بصير عنده يعني مسؤوليات والى اخره. فبالتالي الانسان دائما يحتاط في مثل هذه الامور، يعني ويرتب امور
1: جزاكم
2: الماليه.
1: الله خير. كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟
2: نعم، اي انسان فاته صلوات فهذا يلزمه وجوبا ان يقضي هذه الصلوات حتى يغلب على ظنه انه انهاه. يعني واحد بيقول لك والله انا 3 4 سنوات ما صليتش،
1: يعني حاول حصر.
2: او توبت ورجعت، يعني قديش ال3 4 سنين بدهن صلوات؟
1: نعم
2: فانا اما ان اقضي مع كل صلاه صلاه، يعني صليتها الظهر حاضر قبل شوي تمام، قضاء الظهر عما فات بصلي ل4 ركعات، وهكذا
1: نعم
2: سنتين ثلاث
1: حصر العدد.
2: نعم حتى يغلب على ظني انني انهيت. فاما ان اقضي مع كل صلاه صلاه، او اوقات فراغي، فهالليل بعد المغرب بعد الظهر، قضاء الفجر، قضاء الظهر، قضاء العصر، قضاء المغرب، وهكذا. إذا أنت مخير، المهم أنك تبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى من هذه الصلوات. فأنا بقدر قديش هاي الصلوات اللي فاتتني وأقضيها بقدر استطاعتي، فإما مع كل صلاة صلاة، وإما أوقات الفراغ أقضي ما استطعت من هذه الصلوات حتى أبرأ عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير. التوكيل بالرجم
2: ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
2: أجاز
1: وسلم.
2: للضعفاء وللنساء واللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقون الماء والرعاء، هؤلاء كان يعني مشغولين في ذلك الوقت الضعفاء والمرضى. فما فعله ابنك إنك وكلتيه بالرمي هذا ما في أي إشكال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ومن كل حجاج بيت الله الحرام.
1: آمين. نسأل الله العافية. سب الـ يعني هذا كان في
2: أنا مش
1: بداية
2: عارف هالسؤال
1: اللقاء.
2: متكرر
1: نعم
2: يعني.
1: نعم بداية اللقاء أنت أجبت عن هذا السؤال. كيف يتعاملون معه؟ يتحدث عن جار.
2: يعني الآن هو في هذه الحالة ما بنروح عليه بنصير ننهى وإلى آخره، لأنه يمكن يزيد. ولكن في حالة الصفاء لما يهدى ويروق وكذا ونروح نزوره، يعني ممكن أن ننصحه بينه وبينه، نذكره بالله سبحانه وتعالى،
1: بالحكمة والموعظة
2: نقول له
1: الحسنة.
2: يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه هاي يعني خروج من الدين. يعني مش نقول لك والله هاي معصية وتوب واستغفر وخلصنا، لا، إنما هي كبيرة من الكبائر، خروج من الدين كما ذكرنا، يعني مصيبة من المصائب. فنت

0: الله سبحانه وتعالى ننصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك أيضا، كيف يتعامل مع والده الذي لا يصلي؟
0: بداية أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أنه يهدي هذا الوالد، وأنه يرجعه إلى دينه، وأن يختم له بالصالحات. يعني هو أنا بديش أوجه الأب، بدي أوجه الابن اليوم، أنه مهما فعل هذا الأب، مهما فعل كان قاسيا إلى آخره مما ذكرت، فهذا لا يعني يبيح لك ولو بجزء من اللحظة أن تفكر بعقوقه.
1: وصاحبهما في الدنيا
0: نعم
1: معروف،
0: يجب عليك أن تبره من الألف إلى الياء بكل تفننات الحياة مع هذا الأب. فهي رسالة إليك بداية، أنه تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وتأتي بكامل الواجب عليك مهما هو صدر منه. اثنين، أن تدعو له، ليس لك في هذه الحالات إلا أن تدعو له بالهداية. يعني نقطة ثالثة، تحاول بقدر المستطاع يعني ألا تستفزه، ألا تناقش في بعض الجزئيات التي يعني هو ذكرها. لذلك يعني بعد عمر 70 هذا يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى أنك ترمي حملك على ربنا سبحانه وتعالى، وقف على باب الله، وأنه الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الوالد ويرجع لدينه.
1: يعني البر ثم البر ثم البر.
0: نعم يجب،
1: لكن وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطحهما،
0: وصاحبه ما في
1: فقط
0: الدنيا
1: في هذه الحالة.
0: فبالتالي نعم، هو يلزمك البر من ناحية، اثنين أن لا تترك الدعاء لهذا الوالد، تدعو له في صلاتك في قيامك، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولجميع المسلمين الهداية.
1: آمين يا رب. جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور، نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.

أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة لل

0: الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج من دور القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الشيخ نوح إسحاق مصطفى المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد الحاجة خديجة الحنيطي في منطقة أبو علندة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة. وأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ وحياك الله.
7: أهلا بكم وحياكم الله وجزاكم الله خير على الاستضافة.
6: الله يكرمك ويبارك فيك ربنا إن شاء الله. وأرحب كذلك بصحبك الكريم من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب أصيل نايف كريم ذياب الجهران، أهلا وسهلا بك شيخ أصيل. والطالب رمضان براء رمضان درباله، أهلا وسهلا بك يا شيخ رمضان. والطالب أنس محمد شعبان السيد، أهلا وسهلا بك يا شيخ أنس. وكذلك الأمر نرحب بالطالبين الشقيقين، الطالب أنس راتب محمود طالب أبو سنينة، أهلا وسهلا بك يا شيخ أنس حياك الله. والطالب أحمد راتب محمود طالب أبو سنينة، فأهلا وسهلا بك يا شيخ أحمد. في البداية وكما جرت العادة فضيلة الشيخ نوح، نستهل برنامجنا هذا بالذي هو خير، سورة الفاتحة، قراءة جماعية لسورة الفاتحة بنية التوفيق لهذه الأمة وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وخادمة المصحف الشريف وحامية حمى الإسلام في هذا البلد المبارك. تفضل، بارك الله فيكم.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ نوح، حبذا لو حدثتنا عن دار القرآن الكريم في مسجد الحاجة خديجة الحنيطي بمنطقة أبو علندا والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة، من حيث التأسيس والدور الذي تطلع به في خدمة المصحف الشريف والقرآن الكريم ضمن المجتمع المحلي في منطقة أبو علندا. تفضل، بارك الله فيكم.
2: جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، القائل في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حقيقة مركز تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في مسجد خديجة الحنيطي في مدينة أبو علندا تأسست منذ سنتين تقريباً، وبدأنا ولله الحمد في تعليم أبناء هذا الحي أو هذه المنطقة كتاب الله تبارك وتعالى، ولله الحمد يعني أصبح عندنا ما يزيد على 23 طالب من مختلف الأعمار.
1: ما شاء الله،
2: ولله الحمد. عندنا في فئة الكبار السن أعمارهم يعني بين 65 عام إلى 40 عام يقرؤون معنا يوميا في صلاة الفجر، وهؤلاء الطلبة خصصنا لهم أوقاتا بعد صلاة العصر كونهم طلاب مدارس، فوضعنا لهم وقتا بعد صلاة العصر في سائر الأيام الباقية، ولله الحمد تخرج عندنا عدد من هؤلاء الطلبة أنهوا المستوى الثالث وبعضهم أنهى المستوى الثاني، ولله الحمد أيضا بعضهم أنهى المستوى الأول.
1: ما شاء الله،
2: ولله الحمد.
1: طبعا هذه الدار فضيلتك، هل هي تقتصر فقط على الرجال أم هنالك يعني شق آخر للنساء من خلال إحدى المشرفات؟
2: نعم، إحنا مركزنا يقتصر على الشباب والرجال.
1: نعم.
2: وهناك أخت كريمة في أيضا تعني ولله الحمد تتابع الأخوات في نفس المسجد في دار القرآن التابع لمصلى النساء في مسجد خديجة الحنيطي.
1: نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد. إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نوح. الطالب أصيل نايف كريم ذياب الجهران، مرحبا بكم يا شيخ أصيل.
3: بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله.
1: كم تبلغ من العمر الآن؟
3: 22 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 9 أجزاء تقريبا.
1: 9 أجزاء، ما شاء الله. أسمعنا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله

0: الصدور.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم، وبارك الله فيك يا شيخ أصيل نايف كريم ذياب الجهران على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة هود، والتي حاكيت فيها القارئ الشيخ المرحوم محمد رشاد الشريف رحمه الله تعالى. ما رأيك يا فضيلة الشيخ نوح بهذه التلاوة المباركة؟
3: حفظكم الله ورعاكم. نعم أحسنت، ذكرنا بفضيلة الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله تعالى، مقرئ المسجد الأقصى سابقا.
2: نعم،
3: وأجزاه الله خير، ولده الآن الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، الحمد لله جزاه الله خيرا في هذا المسجد المبارك. حقيقة قراءة أخي أصيل قراءة طيبة، لكن هو قصر المنفصل، والشاطبية عندهم لا يقصرون المنفصل، فهذه ملاحظة أولى. والملاحظة الأخرى، رققت الراء في كلمة يعلم ما يسرون، الحقيقة هي تحتاج إلى تفخيم كونها مضمومة، فإذا كانت الراء مضمومة الأصل أن تفخم هذه الراء. هذه الملاحظات اللي فقط يعني أحببت أن أشير. يعني
2: نعم، لكن القراءة بشكل عام ما شاء الله. نعم، قراءة يعني ممتازة. ما شاء
3: نعم
2: الله
3: ما شاء الله عليه.
2: الله يفتح عليك يا شيخ أصيل، وإن شاء الله أن تكون من حفظة كتاب الله عز وجل.
1: آمين.
2: الطالب رمضان براء رمضان دربالة، مرحبا بكم يا شيخ رمضان.
4: أهلا شيخ،
2: وأنت تذكرنا بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي والديك.
4: آمين وإياك.
2: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل يا شيخ رمضان؟
4: خمسة أجزاء.
2: خمسة أجزاء. وكم تبلغ من العمر الآن؟
4: 15 عاما.
2: 15 عاما. حصلت على المستوى الأول؟
4: حصلت على المستوى الأول والثاني.
2: ما شاء الله، من وزارة الأوقاف.
4: من وزارة الأوقاف.
2: إن شاء الله نسأل الله عز وجل يعني أن تحصل المستوى الثالث والإجازة وشهادة الحافظ كذلك من وزارة الأوقاف. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل يا شيخ رمضان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
2: صدق الله العظيم، وجزاك الله خيرا يا رمضان براء رمضان دربال على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة مريم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في تلاوة ابننا رمضان؟
3: الله يبارك فيك. نعم، تلاوة طيبة جزاه الله خيرا، وكونه ما شاء الله يسير في درب تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، فأنصحه جزاه الله خيرا أن ينتبه إلى الترقيق والتفخيم في الحروف المعروفة أنها متى تفخم، والحروف المرققة دائما، فهذه الملاحظة أن تنتبه لها، وأن تنتبه إلى المد الطبيعي لا تقصره، لأن المد الطبيعي إذا قصر يصبح حركة، فالمد الطبيعي لا يزال
2: أصل أن يمد حركتين.
3: حركتين. نعم. أي نعم، فإذا قصرته أصبح حركة واحدة، وإذا مددته أكثر من حركتين أيضا يصبح إيش في نوع من أنواع المد الفرعي. فبارك الله فيك وجزاك الله خير، تلاوة طيبة، أسأل الله أن ينفع بك.
2: آمين يا رب العالمين. الطالب أنس محمد شعبان السيد، كم تبلغ من العمر يا شيخ أنس؟
5: 13 عاما.
2: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
5: 8 أجزاء.
2: 8 أجزاء، ما شاء الله، ربنا يفتح عليك
5: يا
2: شيخ أنس. أسمعنا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى
5: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى.

يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ

0: بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وجزاك الله خيرا يا أنس محمد شعبان السيد على
0: وإياك.
1: هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الزمر. بماذا تنصح ابننا أنس محمد شعبان السيد شيخنا؟
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنس ما شاء الله تلاوته طيبة كباقي إخوانه وزملائه. نعم ما شاء الله، نفع الله به. هو فقط يعني الذي أتمنى أنه أن يحاول أن يتجنبها الخيشمة عندما تقرأ، أحيانا تخرج بعض الحروف من الأنف وهي الحقيقة لها مخرج آخر معروف. فبارك الله فيك، تنتبه فقط للخيشمة، أما تلاوتك فبارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك.
1: نعم بارك الله فيك يا أنس وفي والديك. أنس راتب محمود طالب أبو سنينة، كم تبلغ من العمر يا شيخ أنس؟
3: 12 عاما.
1: تبلغ 12 عاما، وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 7 أجزاء.
1: 7 أجزاء ما شاء الله. أسمعنا شيئا يا شيخ أنس من كتاب الله سبحانه وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها.
2: وإن
3: وإن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة

0: رد. بسم الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وجزاك الله خير يا أنس راتب محمود طالب أبو سنينة على هذه التلاوة المباركة لهذه الآيات المباركات من سورة مريم. فضيلة الشيخ نوح، يعني نصيحتك وتوجيهك لابننا أنس.
2: نعم، أنس حفظه الله ورعاه وباقي إخوانه، قراءته طيبة ما شاء الله، ورغم أن سنه يعني صغير لكن هو يعني فاته بعض أحكام التجويد، يمكن أنه قد سهى عنها. المد المنفصل عندما قرأت قوله تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. فهذا نريد أن تنتبه له، جزاك الله خير يا أنس. المد المنفصل كما قلنا يجب مده 4 حركات جوازا، وجزاك الله خير. والخطأ الأول اللي هو إن منكم إلا واردها، وبارك الله فيك. أما تلاوته فهي قراءة طيبة
1: جيدة جدا وطيبة
2: جيدة جدا ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله.
1: آمين يا رب العالمين.

0: الطالب أحمد راتب محمود طالب أبو سنينة، كيف حالك يا شيخ أحمد؟
1: الحمد لله.
0: كم تبلغ من العمر؟
1: 12 عام. 12 عام.
0: 12 عاما، أنت توأم أنت وأنس، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وفي والديكم إن شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله عز وجل يا شيخ أحمد؟
1: 6 أجزاء.
0: 6 أجزاء، ما شاء الله. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل.

0: صدق الله العظيم وبارك الله فيك يا أحمد راتب محمود طالب أبو سنينة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من آيات الله البينات في سورة الحجرات. فضيلة الشيخ نوح، توجيهك لابننا أحمد ونصيحتك له.
1: نعم، الحقيقة بارك الله فيك أحمد على هذه التلاوة، وأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وفهما لكتابه تبارك وتعالى.
0: آمين.
1: أنت وباقي إخوانك. بس هناك ملاحظة يا أحمد، على عندما قرأت أحيانا المد المتصل لا يصل إلى 4 حركات. إحنا معروف المتصل أنه واجب، لهذا عليك أن تمده 4 حركات وجوبا. وأيضا هناك يعني في ملاحظة بعض القلقلة، ولا تجهروا له، لم تظهر بشكل صحيح. وأصل
0: قلقلة كبرى.
1: نعم، قلقلة صغرى.
0: صغرى.
1: نعم، قلقلة صغرى.
0: نعم.
1: تجهروا له بالقول، فلم تظهر بشكل صحيح، لكن إن شاء الله أنك تتعلم وتستفيد من هذه الأخطاء. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيك.
0: ما شاء الله، نسأل الله له التوفيق وأن يبارك فيه وفي والديه.
1: آمين.
0: نأتي الآن إلى الفقرة المتعلقة بالختمة الملكية للمصحف الشريف.
1: نعم.
0: في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم.
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ
1: تفضل. نفتح إخواني على صفحة 22 من المصحف، بداية الجزء الثاني من سورة البقرة، الصفحة 22.
0: تفضل، بارك الله فيك.

0: صدق
1: صدق
0: الله
1: الله
0: العظيم
1: العظيم.
0: وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة جماعية لما يتيسر من سورة البقرة، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن فيها، وقد قرأها على مسامعنا طلبة دار القرآن الكريم في مسجد الحاجة خديجة الحنيطي في منطقة أبو علندة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء بكم. أشكر فضيلة المشرف على هذه الدار فضيلة الشيخ نوح إسحاق مصطفى، شكرا لكم فضيلة الشيخ وجزاك الله كل خير،
2: وأنتم كذلك.
0: وأشكر كذلك صحبه الكرام من أهل الله وخاصته من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب أصيل نايف كريم دياب الجهران، والطالب رمضان براء رمضان دربالة، والطالب أنس محمد شعبان السيد، والطالب أيضا أنس راتب محمود طالب أبو سنينة، وشقيقه أحمد راتب محمود طالب أبو سنينة. شكرا لكم وبارك الله فيكم. والشكر كذلك موصول مستمعي ومتابعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك

فلما سمعت بمكرهن أرسلت

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وقال الملك ائتوني به. فلما جاء

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Long.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمات.

0: خدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا: لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 عين. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
2: فرشة بتعمل كل هذا. اصبح صدق المثل اللي بقول.

0: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: سامر أخي حبيبي، لي رجاء عندك.
1: تفضلي يا سمية، قولي يا أختي، كيف أستطيع أن أساعدك؟
0: أريد أن تكلم أمي كي تسمح لي بمرافقة رفيقتي في نزهة بعد الجامعة غدا.
1: غريب، هي عادة ما تسمح لك بذلك، فما الذي تغير؟
0: منذ ذلك اليوم الذي زارتني فيه رفيقتي وتعرفت إليها أمي وهي تضيق علي في الخروج معها.
1: ألم تخبرك السبب؟
0: بلى، لقد ناقشتها كثيرا في الموضوع وهي تقول إنها لم ترتح لها، مع أنها في غاية اللطف والجاذبية.
1: لطف وجاذبية، هل هذه هي الأسس التي نختار عليها أصدقاءنا يا سمية؟
0: ماذا تقصد يا سامر؟
1: يا سمية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالصداقة وإن كانت علاقة رائعة لها منافعها ومميزاتها، إلا أنها خطيرة في الوقت عينه إذا لم نحسن اختيار الصديق.
0: نعم فهمت، ولكن هذه الصديقة يا سامر لم أجد منها بعد ما ينفرني أو يزعجني.
1: ربما يا سمية لأنك تعودت عليها وعلى طباعها وكلامها، أما أمي فقد نظرت إليها بموضوعية بعيدا عن أي شعور، فلم تجد فيها الصفات التي تناسبك.
0: ربما يكون كلامك

0: صحيحاً.
1: الصداقة يا سمية كلمة ذات معان سامية، وإن لم يكن الشخص على مستوى هذه المعاني فإن عاقبة هذه العلاقة ستكون مضرة.

0: الصداقة هي الصحبة عن محبة، وهي مأخوذة من الصدق، لأن الصديق يصدق صديقه ويصدقه. ما أجمل هذا التعريف!
1: أراك تقرأين من الحاسوب يا سمية؟
0: إنه موقع على الشبكة العنكبوتية يتحدث عن الصداقة.
1: إذن الصديق يقول الصدق ويصدق صديقه.
0: نعم، والصداقة إذا لم تكن على الطاعة فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
1: سبحان الله، ذلك لأنهم لم يختاروا صداقتهم على أسس متينة توافق شرع الله تعالى.
0: صحيح، ولكن متى ما وجد الإنسان صديقا صدوقا فإنه يكون قد وقع على كنز من السعادة.
1: طبعا طبعا يا سمية، ولكن أتعرفين لماذا لقب سيدنا أبو بكر بالصديق؟
0: طبعا يا سامر، كان أبو بكر قبل البعثة النبوية صديقا مقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبره صديقه بأنه رسول الله سارع في تصديقه والإيمان به، وكان أول من آمن ودخل الإسلام من الرجال.
1: صدقت يا سمية، وهكذا تكون الصداقة. ثم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أصبح الناس في مكة يتناقلون الخبر ويكذبونه، حتى وصل الخبر إلى أبي بكر، ولم يكن قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الصباح بعد، فقال للناس: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة، فلذلك لقب بالصديق.
0: رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد في الأثر: الصحبة مع العاقل زيادة في الدين والدنيا والآخرة، والصحبة مع الأحمق نقصان في الدين والدنيا، وندامة عند الموت، وخسارة في الآخرة. وكما قال تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: وذلك لأن الإنسان يتأثر بطباع من يخالط، فإذا كان تقيا نقيا طاهرا سرت تلك الصفات من التقوى والنقاء والطهارة لصاحبه، فإذا أراد الإنسان أن يكون سخيا فما عليه إلا أن يصاحب الأسخياء، وإذا أراد أن يصبح تقيا فما عليه إلا أن يخالط الأتقياء، وإذا أراد أن يكون صواما قواما فما عليه إلا صحبة القوامين الصوامين.
0: وكذلك أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا نصاحب إلا مؤمنا، كما جاء في الحديث الشريف: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
1: ولن ننسى يا سمية أن من بين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.

0: أتساءل بعدما سمعت جزءاً من حديثكما عن الصداقة عن حقوق وواجبات الصديق في الإسلام.
1: فمن حقوق الصديق الرئيسية يا ماجد الحفظ في الغيبة والمساندة في النكبة والبلاء والمواساة في المال والعيادة في المرض وتشييع الجنازة والحفظ بعد الوفاة،
2: ومنها أيضاً غفران الذنب والزلة وستر العورة وقبول المعذرة وإدامة النصيحة وقبول الهدية وحسن النصرة والإيثار على النفس والإعانة على البر والإحسان.
0: سبحان الله، بناء على ذلك يمكننا أن نقول ما أقل الأصدقاء اليوم.
1: ربما كان ما تقوله

0: صحيحا، ولكن على الإنسان أن يبحث عن الصديق والخل الوفي الذي يحقق معه هذه المعاني.
1: صحيح، وهذه الحقوق هي ذاتها واجباته بالمقابل.
2: نعم صحيح، فإذا طبقت وزانتها المودة والمحبة والحرص على إدخال السرور على قلب الصديق، فإنها عندئذ ستكون صداقة جالبة للسعادة بلا شك.
1: وأي سعادة يا ماجد، سعادة تبدأ في الدنيا وتستمر في الجنة.
0: وقد صدق الشاعر حين قال: سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق يصدق العهد والوفا.
1: وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عرف الصداقة الحقيقية فقد ذاق حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
2: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما أروع هذا الشعور! أن يكون في حياتك شخص تحبه، لا تجمعك به صلة تفرض حبه، ولا مصلحة ترغمك على وده.
0: صحيح، رزقنا الله تعالى مثل هذا الصديق ومتعنا معه بالصحبة الصالحة.

0: الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، فهو لا يستطيع العيش وحيدا، وهذه حقيقة يبرهن عليها واقع الحياة.
1: ما تقوله صحيح تماما، وقد توصل إليه علماء الاجتماع كحقيقة أساسية في حياة الإنسان.
2: وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم منذ قرابة 1450 سنة، فقال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: كلمة لتعارفوا تؤكد على أهمية الاجتماع والتواصل في حياة الإنسان.
2: صحيح ما تقولينه يا سمية، ولذلك وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسس الحب والصداقة بين المسلمين منذ أن آخى بين المسلمين بعضهم مع بعض في مكة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة.
1: وكان سلوك الرسول صلوات الله عليه هديا رائعا في هذا المجال، فهو يتحدث عن أصدقائه أروع حديث ليضرب لنا المثل في طيب الصحبة وصفاء الود، فهو يقول عن أبي بكر: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وزوجني ابنته. ويقول عن أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه جميعا، حتى أن أحدا منهم لم يكن يظن أن هناك من هو أكرم منه عند رسول الله، وكان يجيب من دعاه إلى داره ويقبل الهدية ويثيب عليها ويزور أصحابه ويتعرف أحوالهم ويعود مرضاهم ويلاعب صبيانهم.
2: وكان إذا التقم أحد أذنه ليهمس له بشيء صبر له، ولم ينحي عنه رأسه حتى ينتهي الرجل من كلامه، وما أخذ أحد بيده إلا استبقاها الرسول حتى يرسلها صاحبه. وكان ينادي الناس بأحب أسمائهم إليهم ويكنيهم تكريما لهم، ولا يقطع على أحد منهم حديثة حتى ينتهي منه.
1: وإذا كان الرسول قد بلغ هذا المدى من حبه لأصحابه وتعاونه معهم وحياته بينهم، فقد كافأه أصحابه بصور من التفاني فيه والحب له والتضحية من أجله بكل ما يملكون.
0: وفي ذلك يطول الكلام العذب ولا ينتهي.
2: صحيح، ففي كل قصة حب يفوح وصحبة تزهر سعادة.

0: صديقي المستمع، ألك صديق يحبك كما أنت، يفضلك على من هو أهم منك، يفرح لفرحك، يحزن لحزنك، تجده حين تحتاج إليه، يذكرك بالله تعالى، ينصحك، يرى جمال روحك، يعينك على الطاعات، يبعدك عن السيئات، هو في غيبتك كما هو في حضورك، يسأل عنك دوما، يغفر زلاتك، يلتمس لك الأعذار، يسامحك بلا تردد. ألك مثل هذا الصديق؟ هنيئا لك هذه السعادة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على

0: دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا وعليكم وأن يديم نعمه ظاهرة وباطنة علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في المرة الماضية وصلنا عند قول المصنف رضوان الله عليه: لا نقشه بالجص والساج. تفضل شيخ أحمد.
1: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، لا نقشه بالجص والساج وماء الذهب، وقيامه فيه ساجدا في طاقه، وصلاته إلى ظهر قاعد يتحدث، وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها، وصورة صغيرة لا تبدو للناظر، وتمثال غير حيوان أو حيوان محي رأسه، وقتل حية أو عقرب فيها، والبول فوق بيت فيه مسجد.
0: يقول المصنف رضوان الله عليه: لا نقشه بالجص والساج وماء الذهب. يتكلم رضوان الله عليه عن النقش في المساجد، وهذا النقص يكون على الجص والساج. الساج هو نوع من أنواع الخشب، وهو من أغلى وأفخر أنواع الخشب. يذكر أنه يعني قديما كان متواجد في الهند. فيتكلم عن مسألة المساجد وما يتعلق بها من النقش، فما حكم هذه المسألة؟ يعني في زماننا هذا الموضوع كثر جدا، وصار اهتمام في المساجد واضح، أننا نهتم بزخرفة المساجد وبالنقش فيها، فما الحكم لمثل هذا الفعل؟ علماءنا الفضلاء استحبوا مثل هذا الأمر، لأن هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، وبالتالي منعوا من أمرين متعلقين فيه. الأمر الأول وهو ما يتعلق بالنقش إن كان في جهة القبلة، لأن مثل هذه الزخرفة تفقد المصلي الخشوع فتؤثر على خشوعه فكرهوها. والأمر الآخر أن يكون هذا النقش من مال وقف المسجد، يعني عندما وقف مال المسجد لم يقصد به أن ينشأ زخرفة زخارف في المسجد، وبالتالي كرهوا أن يستخدم مال الوقف في غير ما وضع له. ممكن الآن الفكرة أصبحت مختلفة، أنا وقفت مالا وأصبح مقصودا عندنا أن من الاستخدامات التي سيستخدم لها هذا المال ستكون نقش المسجد وزخرفته. ليس هذه الكراهة، هذا ليس فيه كراهة، وإنما الكراهة مال للمسجد لاستعمالات أخرى فيستخدم لزخرفته، لأنهم اعتبروها شيء زائد، وبالتالي صرف لمال الوقف في غير ما وضع له. فالاهتمام الكبير بالمساجد هذا ما يهمنا، الاهتمام بالمساجد سواء بجمالها سواء باكثار الزخارف منها، هذا شيء حسن ومستحب، لأن له أثرا كبيرا في تعظيم هذا البيت المعظم لله عز وجل، ويرغب المسلمين، يرغب الناس يعني في الصلاة في هذا المسجد، لأنهم يرونه جميلا وحسنا ونظيفا، وبالتالي هم يرغبون بأن يصلوا فيه، ويعطي راحة نفسية واضحة لذلك حتى يعني في بلادنا وفي غيرها تجد الناس: وين وجدنا مسجد يعني جميل وحسن، سواء كان في سجاده، سواء في زخرفته، سواء كان في ارتفاعه، سواء كان في منبره، سواء كان في المحراب، يهتمون بتجميله. الناس يحبون هذا ويرغبون بالإتيان إليه والصلاة فيه، فأصبح هذا الأمر في هذا الزمان شيء حسن ومرغوب، ونحن يعني نستحسنه ونريده. قديما ممكن كان الأمر أقل بكثير في هذا، ولا يفعل إلا في المساجد الكبيرة جدا المشهورة، يعني التي يعني تعتبر جوهرة.

وامع رئيسية في البلاد. في هذا الزمان أصبح قضية الجص والزخرفة فيه شائعة جدا، وتكاد أن تكون بيوتنا جميعا مستخدمة في هذه الزخرفة. فإذا كنا في بيوتنا أو لا نرغب أن نسكن في بيوت إلا إذا كان هناك اهتمام واضح في زخرفتها وتجميلها وتحسينها. أنا بس أحببت هذه النقطة التي أنطلق منها، يعني الآن أصبح الاهتمام بزخرفة البيوت وجمال البيوت وما يتعلق بذلك شيء ظاهر جدا، فالناس يرغبون به رغبة يعني كبيرة جدا. فإذا كان هذا الحال أصبح في حياتنا عامة فيه اهتمام ظاهر، فينبغي أن يكون في المساجد الأمر أفضل وأحسن. فلا نقول نزين بيوتنا ونهتم بها والمساجد يكره هذا الفعل فيها. فإن كان هذا الأمر مرغوبا ومستحسن في بيوتنا، فبالتالي في المساجد أولى وفيه تعظيم لشعائر، تعظيم لشعائر الله عز وجل. طيب هذا عموما. الآن على التفصيل نتكلم في هذا، يعني سواء الأمر متعلق في المسجد بالتزيين بكتابات آيات كريمة، سواء في جهة المحراب نتكلم، سواء كان في جدران المسجد وجدنا هذه الكتابات لآيات، ممكن نجد لأسماء الله الحسنى مكتوب، ممكن نجد أيضا كتابة لأسماء الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. هذا أمر، فما الحكم في مثل هذا؟ تكلمنا الزخرفة عموما شيء حسن ومستحب إلا أن تكون في جهة القبلة لأنها تمنع الخشوع. هذه الكتابات أيضا الأمر فيها كذلك، يعني لأن تعليق أو كتابة أسماء الله بهذه الصورة هذا تعظيم لها وتزيين وتجميل للمسجد بما يستحقه. وبالتالي سواء كتابة آيات على جدران المسجد بهيئة فيها تعظيم لهذه الآيات، أو في القبة وما شابهها، أو في سقف المسجد، فهذا كله شيء يعني حسن ومستحب. آيات أو قلنا أسماء الله الحسنى. طيب إن كانت مثل هذه الآيات مستخدمة، آية مثلا تستخدم في المحراب عند المنبر فمكتوب يعني آية تليق بذلك، فهل مثل هذا الأمر كتابة آية بخط جميل مكتوبة، هل مثل هذا نعتبر أن حاله مثل حال الزخرفة التي فيها كراهة في جهة القبلة؟ فنجد عادة يكتب في يوضع في جهة القبلة ممكن آية قرآنية، ممكن أسماء لله عز وجل، ممكن أسماء للخلفاء الراشدين. الجواب والله أعلم أنه لا يوجد كراهة في ذلك، بل يكون الأمر على الاستحسان في الآية سواء جهة القبلة أو في غيرها. أليست تشغل عن الخشوع؟ الجواب لا، الذي يشغل عن الخشوع الذي قصدوه الزخرفة الإسلامية التي هي تكون متداخلة ودقيقة جدا، بحيث الشخص يبقى عقله وذهنه يذهب أين ذهبت هذه وأين نزلت هذه وأين ارتفعت هذه. أما الآية نقرأها يعني بثانية، وأنت أول يوم يومين في المسجد تقرأها وتحفظها وانتهت القصة. يعني إذا كتب الله محمد، كتب أبو بكر، كتب عمر، فمثلها يعني لا تشغل. يعني إذا كان مثلها يشغل، إذن أي شيء الشباك جهة القبلة سيشغل، الباب جهة القبلة، الكرسي سيشغل، يعني فكل هذه الأشياء إذا ذهبنا للإشغال مطلقا كل شيء، يعني أنت إذا أردت أن تنشغل في البرداي، يعني تنشغل في أي شيء. ولكن هنا كان كلامهم لا، كان كلامهم في الكراهة فيما يتعلق بزخرفة دقيقة، وليس مثل هذا الإطلاق. طيب هاي انتهينا من قضية الكتابات. عندنا أيضا ما يتعلق في ذلك، ما يتعلق كتابة الصحابة أو كتابة أسماء الخلفاء الراشدين، يعني
ممكن

في الأردن قليل من المساجد تفعل، لو ذهبت إلى بلاد أخرى ستجد لا، كل المساجد يكتب فيها. يعني أصبحت شعارا لأهل السنة يميزهم عن غيرهم من الفرق كالشيعة وغيرها، فبالتالي يجعلون هذا الشيء حاضر في قلوب الناس. هذا يعني أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لأن هذه أصبحت فارقة بيننا. يعني غيرنا من الفرق الأخرى يشتمون، آسف، مثل لا يقدرون، لا يحترم مثل هؤلاء، بينما نحن نعظمهم ونعتبر أن الدين نقل عنهم، وبالتالي كتابتهم لتمييز أن عندنا لهم تعظيم وولاء واعتبار وما شابه ذلك. وهذا الظاهر شيء شائع، شاع تاريخيا، يعني ليس من زمن قليل الظاهر، أنا لا يوجد عندي معرفة تاريخية متى بدأ، بس الظاهر أن هناك مساجد تاريخية قديمة وموجودة فيها مثل هذه الكتابة. فإذا مثل هذه الكتابة يعني تكون كتابة حسنة وليست بمكروهة. إذا نعيد عبارة المتن: لا نقشه بالجص والساجي وماء الذهب، يعني اعتبر أن النقش هذا في المساجد ليس بمكروه. وعندما تكلمت أنت عن الساج، يعني أنت استخدمت في المسجد أغلى أنواع الخشب وأفخر أنواع الخشب، وبالتالي إذا صنعنا المنبر من أفضل الرخام والجرانيت ومن أفضل أنواع الخشب وكذا، هذا تعظيم، هذا كله تعظيم. الاهتمام بالمساجد يعني والإنفاق عليها بحيث تصبح على أكمل وأحسن وأفضل ما يكون، هذا كله شيء حسن ويندرج تحت ومن يعظم شعائر الله. طيب، وماء الذهب، ماء الذهب يعني هذا اشتهر الآن، اشتهر تاريخيا، وعرف أنه تكون كتابة بماء الذهب يعني يكون فيها جمال خاص جدا، وأيضا لها قوة واستمرارية وبقاء، فلم يجدوا في ذلك يعني نكارة، يعني أن يكون هناك كتابات بماء الذهب، يعني حتى لا يذهب شخص أن هذا تبذير، كمن يستعمل آنية الذهب أو يلبس شيئا من الذهب وهو من الرجال، لا، الماء مختلف حكمه عن هذا. لذلك لو لبس خاتما أو ساعة لنقول أفضل، حتى نقول لو لبس ساعة مطلية بماء الذهب لا تكره، لأن العبرة ليست بالطلاء، وإنما العبرة لذات الساعة، لذات الخاتم، لذات هذه الأشياء، العبرة في ذاتها، وبالتالي هي في ذاتها إن لم تكن مكروهة جاز لبسها. فطلاؤها بالذهب يكون مباحا عندنا، والله أعلم. فإذا ليس حكم ذات ما يكون ذهبا كما يكون حكم ما يكون مجرد طلاء ذهب، سواء ساعة قلنا، سواء نظارة أو ما شابه ذلك، هذا كله يدخل والله أعلم في المباحات. الاستعمال للطلاء لا يأخذ حكم ما يكون ذهبا. وبالتالي لو استعمل الساج وماء الذهب في تجميل المساجد، في تحسينها، في الاهتمام بها، هذا يكون شيئا حسنا وخيرا. انتقل لمسألة أخرى يحدثنا عنها رضوان الله عليه، قال، وهي معطوفة على نقشه، يعني لا قيامه فيه ساجدا في طاقه. ما هي صورة المسألة؟ هي تكلمنا عن حالاتها في المرة الماضية، وهي أن يكون الإمام واقفا في المسجد وسجوده في المحراب، في الطاق، يعني الذي هذا التجويف الذي في داخل أو جهة القبلة، ونسميه محراب، فيكون فيه. وقلنا الكراهة فيما لو كان وقوفه وسجوده هنا، الوقوف والسجود وين؟ في المحراب. الوقوف والسجود في المحراب، حينئذ إذا كان الوقوف والسجود في المحراب كره لما فيه من التمييز، وتحدثنا في هذا يعني

بتفصيل. فهنا قال قيامه فيه في المسجد وأن يسجد في الطاقة هذا لا تمييز فيه، بل هذا يعني يعطينا سعة في المسجد، بدل أن يصبح الإمام يأخذ يعني مكانا كبيرا كصف كامل، أخذ يأخذ مقدارا معينا قليلا. وتحدثنا أن هذه المحاريب يعني شاع فعلها في مساجد أمتنا ولم يروا فيها شيء، بل صارت من المستحبات التي ينبغي أن تكون في كل مساجدنا، لما فيها من مصلحة المسلمين من توفير مساحة صف كامل عندما نجعل للإمام مجرد تقديم في طاقة طاق المحراب، والله أعلم. طيب، وأيضا نفى الكراهة في مسألة جديدة، وهي صلاته إلى ظهر قاعد يتحدث. هذه المسألة ممكن مسألة السترة تحدثنا فيها قديما وفصلناها. الذي يهمني إنه ما يتعلق بالسترة هو بحث استحباب. وهذه السترة نذكر مرة ثانية، هذه السترة بهذه الصورة المستحبة لا تكون في المساجد. في المساجد يصلى إلى العمود، يصلى إلى الجدار. والمسجد طالما أنه كبير، لأن كل المساجد الموجودة حاليا هي كبيرة، المسجد طالما أنه كبير، وإذا مر المصلي آسف مر المار بعد مكان السجود للمصلي، الآن كل مساجدنا يوجد فيها خط يعني مقسمة صف صف صف صف صف كما نرى يعني أمامنا. فالآن كل منا يسجد قبل الصف الذي يليه، يعني على التقسيم الموجود. فطالما أن المار مر خلف مكان السجود لا كراهة، وإنما الكراهة في المعتمد عندنا أن يمر ما بين وقوفه ومكان سجوده، يعني قبل هذا الخط التقسيم للصفوف الموجودة هذه الأيام. وبالتالي لم يعد حاجة لأن نضع سترة، بمعنى سترة يعني قطعة من الخشب في المساجد، بل مثل هذا الشيء نكرهه لأنه لم يعرف ولم يذكره فقهاءنا، ويسبب فتنة في المساجد، وستمتلئ المساجد بقطع الخشب، فنصبح كأننا نصلي إلى أصنام في المسجد. ما شاء الله كل صف فيه 30 قطعة و40 قطعة. ولذلك يعني نرجو يعني لكل من يسمع هذا أن ينتبه، يمنعون هذا في المساجد منعا باتا، هذا فقط شيء مبتدع ظهر هذه الأيام، يعني البعض أصبح يسوق له وكأنه يعني شيء مربح يعني وفيه كسب، وينزلون إعلانات أحيانا على الفيسبوك بمثل هذه الأشياء. فننتبه، هذه وجودها في المساجد يعني فتنة ومضرة، لا حاجة لها، لا نحتاج إليها. أحببت أن تصلي لساري صلي، لا لم تصلي إلى ساري ولا إلى شيء، هذا يغني، لأنه طالما يمر المار بعد موضع سجودك فلا يضر مثل ذلك. طيب، فعلينا أن ننتبه مثل هذه المحدثات التي يعني تخطر خواطر أحيانا في بال البعض، ثم يعني يشتغلون عليها وينشرونها ويشيعونها بين الناس. فقال هنا أنه لا يكره، كنا نتكلم لا يكره صلاته إلى ظهر قاعد يتحدث، يعني ولو كان هذا الشخص الذي يجلس يتحدث، نحن تكلمنا عن سترة عموما يتحدث، فإنه لا تكره الصلاة إليه. أيضا في عندنا الآن نفي للكراهة. في المرة الماضية فصلنا الكلام فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية والصور المشبهة بخلق الله، صور فوتوغرافية وصور مشبهة بخلق الله، وتكلمنا عن شدة الكراهة فيها في مكان السجود، إن كانت أمامي إن معلقة في السقف، إن كانت يمين، إن كانت عن شمال، إن كانت خلفي. وقلنا هذا كله متعلق بأي صور، قلنا هذا كله متعلق بالصور الرسم، فهذا. أما الصور الفوتوغرافية قلنا لا شأن لها في الكراهة.

فليست من هذا الباب إلا إذا كانت صور مجون وخلاعة وما شابه ذلك. هنا يأتي سؤال، طالما نتكلم في مسألة الصور وتعليقها، تأكيد لما قلناه المرة الماضية، هل يجوز تعليق أي صور كانت في المساجد؟ الجواب لا، ليس صورة قرآن وإنما صورة شخص سواء كان حاكم أو غير حاكم، لا يفتى بأن تعلق صور لأحد فين، وحتى يحافظ على مكانة المساجد يعني وتعظيمها وهيبتها، والله أعلم. طيب هنا فكنا نتكلم في كراهة في أن نصلي إلى صورة أمامنا، هنا المسألة يقول ما في كراهة في أي شيء فيما لو كانت الصورة تحت أقدامنا، لأنه صار مهانة، فتوعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها، يعني ليست مكان سجود، لو كانت مكان السجود كانت أشد شيء في الكراهة، بس طالما أنها فقط للوقوف عليها أو كانت تحت الركبتين كما ذكرنا فإنه لا كراهة في ذلك. ذكر أيضا الصورة الصغيرة أيضا شيء مهان، شيء حقير، كيف نعرف أن هذه الصورة صغيرة أو كبيرة؟ قالوا إذا كنت واقفا وكانت في الأرض فنظرت إليها لم ترى تفاصيل أعضائها، يعني لم ترى العينين واليدين وما شابه ذلك، فطالما أنك لا ترى تفاصيل الأعضاء إذا كنت واقف وهي على الأرض إذن فهي صغيرة، إذن الصغيرة ما لا يرى تفاصيل إيش؟ ما لا يرى تفاصيل أعضائها. هذه الصورة التي بمثل هذا الوصف ذكرت في مرة ماضية، حصل أن الصحابة الظاهر أنه إجماع على أن مثلها جائز، لأن وجدنا خواتيم كثير من الصحابة كان فيها صورة سواء لأسد لحيوان آخر، وعندما تكون هذه الصورة في الخاتم يعني كم سيكون حجمها، صغيرا جدا حقيرا جدا، فمثل هذه الصورة يعني الظاهر لا في كلام لا كراهة فيها وليست داخلة في هذا الباب. ما زال يكمل في موضوع الصور الذي شرحناه بالتفصيل في مرة ماضية، وصورة صغيرة لا تبدو للناظر هذه جائزة. الآن يكلمنا وتمثال غير حيوان أو حيوان، يعني كان عندك تمثال بس هذا التمثال ليس فيه رأس، محي رأسه، وأيضا يأخذ الحكم فيما لو طمست ملامحه، طمست هذه الملامح، يعني هذه الملامح لم ليس له عينين وأنف وفم وما شبه، مسحت هذه كاملة، فأصبح والله أعلم بهيئة نسميها لا يحيا بها، هو بلا رأس، وبالتالي مثل هذا يعني يجوز، يعني لو كان تمثال في الغرفة التي تصلي فيها في المكان الذي تصلي فيه ومحي رأسه قطعت رأسه يكون جائزا. عندنا مسألة لطيفة، وهي ما حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة، يعني في المدن ما رأوا في حياتهم مرة واحدة حية، يعني ممكن ولا عقرب، يعني ممكن هذا إنسان يعيش في قرية، يعيش في البادية، شخص خرج يعني للتنزه فأثناء الصلاة رأى عقرب أو حية، فما حكم القتل فيه؟ المعتمد في المذهب عندنا لورود الحديث المشهور في ذلك، ورود حديث مشهور في ذلك أن أقتلوا الأسودين الحية والعقرب، فورد أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بقتل الحية، وهذه الحديث الواردة بقتل الحية لما كان ورودها مشهورا صارت ثابتة، فأبيح في الصلاة للشخص لوجود هذه الأحاديث المشهورة بهذا الوصف إذا رأى حية أو عقرب أن يذهب إليه، ممكن أن يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاثة، ممكن يحمل عصا، ممكن يحمل حجر، ممكن يحمل أي سلاح، ويتقدم إلى هذه الحية ويحاول دقيقة دقيقتين ثلاثة يعني حتى يقتله، فكل يعني كل هذا الحركة وهذا التصرف الذي يحتاج إليه يسمونه مع المعالجة، يعني

0: مع الحركة والجهد وكذا، فإنه لا يوجد كراهة إيش؟ فإنه لا يوجد كراهة في ذلك. واعتبروا أن هذا العمل عمل لإصلاح الصلاة. كيف مسألة الحدث في الصلاة يذهب ويتوضأ ويرجع، فما كان لإصلاح الصلاة جاز فعله، وهذا اعتبر، ولم نقل بجوازه إلا لكثرة ما ورد فيه أحاديث حتى اعتبرنا أنها مشهورة. آخر مسألة، والبول فوق بيت فيه مسجد، يعني هذا هنا يتكلم عن شقة، بيت فوقه شقة أخرى، أنت في هذه الشقة جعلت هذه الغرفة مكانا للصلاة، المرأة يستحب لها أن تجعل لها مكانا في بيتها تسميه مسجد، فهذا ليس له حرمة المسجد المعروف، فبالتالي مثله لا نقول كما قلنا في المسجد لا يجوز البول أو الجماع فوقه. وأيضا مر معنا وأيضا نذكر به، يختلف الحكم ونص عليه الفقهاء صريحا فيما لو كان المسجد هو جزء من عمارة خاصة في الغرب، يكون استأجر طابقا أو شقة، فمثل هذا المسجد يعني يجوز أن يكون فوقه مرافق وما شابه ذلك، ولا يأخذ حرمة المسجد المعروف. فإذا الذي يأخذ حرمة المسجد المعروف هو المسجد الذي نعرفه الآن بصفته، بس إذا كان جزءا من عمارة أو كان غرفة في شقة من عمارة فمثله لا يأخذ حكم المسجد، فيجوز أن يكون فوقه مرافق. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على

0: حقه.
1: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
0: بس انا ما معي كاش
1: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
8: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز

0: جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وكل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إن دينك دين الحب، أمرنا بالحب ودعانا إليه، وجعل الحب أسمى صفات الحياة الروحية والعقلية والجسدية. ورحمتك يا ربي بعبادك هي أعلى درجات الحب. بالحب خلقت الإنسان في أحسن تقويم، وبه فضلته على كثير من خلقك، وسخرت له ما في البر والبحر، وبه حملته الأمانة، وعلمته ما لم يكن يعلم. وبالحب اصطفيت رسلك وأرسلتهم برسالاتك، رسالات الحب والرحمة. وبالحب أنزلت كتابك الكريم، آخر رسالات الهدى والمحبة. سبحانك، سبحانك يا من جعلت محبتك هي الغاية القصوى من المقامات،

والذروة العليا من الدرجات، وجعلتها أساس الإيمان بك، فقلت وقولك الحق، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلني من أحبائك يا الله. اللهم إن حلاوة الإيمان لا يدركها إلا القلب المحب، ولا يكمل الإيمان إلا إذا بلغ المؤمن درجة الحب، كما قال رسولك الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إن علامة الحب الطاعة وحسن الاتباع، فأعني على طاعتك، وأفض علي من نور محبتك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

حي عني البقيع والسفح والمسجد حيث الأنوار حيث البهار.

ليس

0: كفى أنها سوت مسودا بالسيد، كفى أنها سوت مسودا بالسيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله.

0: تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب

0: إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ،
0: عفاكم الله.
2: بدي أسأل سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول بسورة الكهف،
0: هلأ
2: لما سيدنا موسى
0: عليه السلام
2: حكى لسيدنا عليه السلام حكى لسيدنا الخضر عليه السلام إنه بدي إنه أصاحبك على أساس إنه يستفسر، إنه حكى له لن تستطيع معي صبرا.
0: نعم.
2: يعني الثلاث أعذار حكى له لن تستطيع معي صبرا.
0: نعم.
2: لما جاوب على الأعذار حكى له ذلك تأويل اللفظ الذي لن تستطع
0: عليه صبرا. نعم.
2: ليش يعني بالأول تستطيع بعدين قال تستطيع؟
0: تسمع السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني برضه بصورة الكهف، هلأ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
0: نعم.
2: هلا ليش انه يعني تنفد، وهي انه تنفد يعني بحرف الدال وليس بالدال، يعني شو الفرق بين هلا احنا بنحكي نفد بالدال.
0: نعم.
2: هل هي انه تنفد؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا. لا إله،
0: حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك.
3: يا سيدي الشيخ، أنا شوفير تاكسي.
0: نعم.
3: في لما يعطوني الأجار بكون بطلع من جيبته وبقع جزء من الأجار تحت الكرسي.
0: نعم.
3: وصعب إنه يطوله بهذه الحالة.
0: نعم.
3: ففي الحالة هذه اللي بقول لك بخصم عليك اللي وقع تحت الكرسي.
0: نعم.
3: فهذيك اليوم صار معي موقف زي هيك، قلت قال وقع مني دينار، قلت يعني طب انا شو بدريني.

0: ينبع منك دينار تحت الكرسي طوله. قلت له طوله، إذا تقدر طول الفراط اللي تحت الكرسي طول.
1: طب الدينار يمكن سهل يعني، ممكن
0: دينار
1: العملة المعدنية دينار
0: معدنية، عملة معدنية بتبقى مش دينار ورد.
1: آه بالضبط، يعني ممكن العملة المعدنية الربع والنصف ممكن يصعب إذا
0: أو
1: صحيح
0: نعم.
1: كلامك.
0: قلت له طوله هاي الكرسي طوله، فزحت له الكرسي أمام، فزحت له الكرسي خلفي، ما طال الجاز. قال بخصم عليك. قلت والله أنا مش ذنبي، أنت اللي وقعته مش أنا. فثاني يوم يا سيدي الشيخ هو قال لي دينار، ثاني يوم فتشت الكرسي فتشتها طلع موقع 35 قرش، أخذت حطيت المسجد.
1: نعم،
0: يعني
1: هو خصم دينار
0: شوفي
1: طبعا.
0: شو بترتب عليها.
1: هو
0: لا لا انا ما خصمت له دينار، لا
1: وجدت انت 35
0: قلت
1: قرش، اخذت انت اجرك
0: له
1: كامل
0: وجدت
1: يعني.
0: انا 35 قرش.
1: نعم
0: نعم، وهو ادعاء دينار
1: طيب، تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور،
0: ان شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله،
2: لو سمحت دكتور عندي سؤال.
1: تفضلي سؤالك.
2: دكتور بدي أسأل عن عقوبة الشخص اللي بيسب الدين وبيضل إنه مصر إنه يسب.
1: طيب تسمع الإجابة،
2: بخير.
1: تسمع الإجابة. متزوج هو؟
2: لا لا مو متزوج.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بس إنه يعني بيضل مصر، وبتحكي له إنه حرام بس بيضل مصر.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور،
2: شكرا لكم.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: أنت وضيفك الكريم، وشكرا على جهودكم لهالبرنامج، الله يطول عماركم وينفع بعلمكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
3: يا دكتور بدي أسأل شو حكم إعقام القطط؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك جدا.
1: حياكم الله. في اتصال أخير، نأخذ الاتصال.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا كيف الحال؟ الله يجزيكم خير يا رب. أنا أكرم المهيرات.
1: حياك الله أخ أكرم.
4: الله يحييك سيدي. سيدي بدي أسأل عن الموضوع اللي يقتل إنسان بالخطأ.
1: نعم.
4: وشو حكمه؟ شو حكمه؟ شو حكم اللي بده؟ كما كنت مفتين على إذاعة القرآن الكريم.
1: نعم.
4: إلي صديق دهس صار معه حادث سير وتوفى معه شخص.
1: نعم.
4: وكان الحادث السير مشترك ما بين الطرفين.
1: نعم.
4: طبعا في ادعاءات يقول لك حكى انه شرطي حط الحق بناء على رغبة الناس انه مشترك.
1: نعم.
4: لما يكون مشترك شو حكم على السائقين؟ من ناحية الدية دفعت عن طريق التأمين.
1: نعم.
4: والصيام ما نصام لحد الآن، شو حكمهم بالصيام؟ واثنين إذا كيف إذا في مثلا دليل شرعي إنه يسقط الحكم الصيام عنه كونه تعاقب بالحبس وتعاقب بالدية؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. والثاني حادث حديث صار ده الطفل ودفع الدية وبده يتعاقب، هل يصوم 60 يوم ولا لا؟
1: يعني هذا يختلف، هذا السؤال سؤال آخر.
4: هذا
1: السؤال الأول فيه تحدث عن طرفين، خطأ مشترك هنا. نعم.
4: مسبب بالوفاة طرفين، يعني السائق الأول.
1: نعم.
4: والسائق
1: والسؤال الثاني طرف واحد، أدى إلى وفاة
4: نعم.
1: طفل.
4: وفاة طفل، نعم.
1: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله، جزاك الله خير يا رب.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله سيدي.
1: تسأل الأخت الكريمة عن قوله تعالى في سورة الكهف، الفرق بين لن تستطيع ولن تسطع، الفرق بين تستطيع وتسطع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وبعد، القرآن الكريم الذي يقرأه فيظهر فيه الإعجاز البياني والبلاغي في كل آياته، والناظر في آيات سورة الكهف وهو
1: هو
5: الحوار
1: القرآن الكريم كلام الله المعجز.
5: نعم، الحوار الذي جرى بين

0: سيدنا موسى عليه السلام والخضر عليه السلام في
1: نعم
0: تلك الرحلة التي كانت منتظرة من سيدنا موسى عليه السلام، ورأى فيها ثلاثة أشياء، وكان في كل مرة من المرات يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: نعم
0: بتستطيع.
1: نعم
0: وبعد أن بين له العلل والأسباب والخفايا والأسرار الربانية في تلك القضايا الثلاث، فكانت في آخر المقال قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا،
1: نعم
0: بمعنى خفف فيه اللفظ. ومن المعلوم في اللغة عندنا أن زيادة المبنى هو زيادة في المعنى، يعني كل ما كانت الحروف أكثر فهذا يدل على ثقل المعنى، أو أن المعنى فيه زيادة. فتستطيع اللي هي الثلاث مرات
1: نعم
0: فيها معنى من الثقل، بمعنى أن الأمر الذي سيجري عليك بعد قليل لن تستطيع معي صبرا، يعني مش راح تقدر تتحمل
1: نعم
0: هذه الأشياء لأن فيها علنا ربانية مخفية.
1: نعم
0: فكانت كلمة
1: تستطيع
0: تستطيع بزيادة المعنى، أي أنه سيكون قدرتك على الاستطاعة ثقيلة جدا. وبعد أن بين له انتهى
1: هذه
0: المشهد،
1: العلل
0: وبين له هذه العلل وهذه الأسرار الربانية. الآن الثقل اللي كان موجود على سيدنا موسى عليه السلام تقريبا زال، لأنه
1: نعم
0: عرف أن هذه الأمور كلها وراءها علل وحكم من الله سبحانه وتعالى.
1: فقال
0: كانت
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: نعم، فكانت هذه آخر الأمر. إذن كلمة تستطيع هي فيها زيادة للمعنى والمبنى، وبالتالي الثقل فيها بقدرته على الاستطاعة أثقل من كلمة تسطع التي لا يوجد فيها حرف الياء، والله تعالى أعلم.
1: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: نعم
1: جزاكم الله خير. وتسأل أيضا عن الفرق بين تنفذ بالدال وتنفذ
0: نعم
1: ذل،
0: أيضا هي في نفس سورة
1: نفس سورة
0: الكهف
1: الكهف في
0: آخرها،
1: نهايتها. نعم
0: تنفذ بمعنى تنتهي،
1: نعم
0: تنتهي، وتنفذ معناها اختراق الشيء، فهي الفرق بينهما. إذن بالدال معناها الانتهاء، يعني كلمات ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ بالدال، يعني لا تنتهي أمداده سبحانه وتعالى، وأما تنفذ فهي معناها اختراق الشيء بالذال، هذا الفرق بينهم.
1: جزاكم الله خير. سائق عمومي دكتور، يعني الحالة واضحة وممكن تحدث. الآن العملة المعدنية أحيانا بين الكراسي يعني
0: صعبة
1: يصعب
0: فعلا.
1: الوصول إليها، فيقول هو شخص قال له مثلا أنا فقدت دينار أو وقعت مني دينار في تحت الكرسي، وهو لم يكترث لهذا، أخذ منه الدينار، وثاني يوم أو ثالث يوم أو في نهاية الأسبوع وجد 35 قرش.
0: يعني احنا بنقول مدام هو يعني يدعي انه ضاع منه دينار، فيعني باستطاعتك توقف لك شوي يعني وتبرأ ذمتك تماما، انا عارف فيها غلبة عليك شوي، يمكن تتأخر والى اخره، ولكن يعني ممكن صاحب الدينار اللي ضاع هذا الدينار غالي عليه، يعني يمكن معوش الا هالدينار، وبالتالي يعني اما انه انت بتقول له هاي الكراسي بقدر وساعده مثلا نقدم الكرسي الى اخره،
1: فعل
0: يعني
1: ذلك هو
0: نعم
1: في
0: تعطيه مساحة انه يستطيع البحث عن هذا
1: المبلغ.
0: المبلغ اللي وقع منه، لانه يعني التورع في مثل هذا الباب، وانت ما شاء الله بدام انك سألت فدينك غالي عليك،
1: نعم
0: وبالتالي التورع في مثل هذا الحال هو مطلوب، وجزاك الله خير على هذا الأمر. ولكن في المرات القادمة يعني يا بتقول له انت دور عليها وهي معك مساحة من الوقت وبتساعده في هذا الباب، او اذا انت ايضا بدك تعينه في هذا الباب فيكون هذا من باب الأفضل والأحسن،
1: يخصم المبلغ
0: نعم،
1: يعني
0: ويخصم هذا المبلغ.
1: حسب الادعاء أنه فقد مثلا وقع الدينار، يخصم دينار من الإيجار.
0: نعم إذا خصم هذا الدينار يعني إن شاء الله ربنا بيبارك له في هذا المال، أو بيعطيه مساحة أن يبحث عن هذا الدينار.
1: جزاكم الله خير. العياذ بالله، يعني سب الذات الإلهية وسب الدين، وفي فرق بالحكم دكتور إذا كان متزوج وغير متزوج؟
0: نعم احنا على يعني الآن قاعدين بنفتي على الهواء، فنفرق حتى المستمع يكون ضابط المسألة، إن هناك حكم فتوى وحكم قضائي. قضايا الردة والحكم بتكفير الناس هذا قضية ترجع إلى القضاء، ولكن الفتوى نحن نفتي بشكل عام ولا نفتي على الذوات وعلى خصوص الناس.
1: نعم
0: فنقول مثلا كل من سب، نسأل الله السلامة والعافية، سب الدين أو سب الرب أو سب القرآن

0: القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واعيا عاقلا مدركا لما يقول، يعني مش مجنون ولا عنده حالة لا سمح الله، الله مبتلي بحالة مرضية، فهذا يعتبر كحكم فتوى، نعم يعتبر هذا خروجا من الملة، وقد جاء بلفظ كفري، فيلزمه بعد ذلك الشهادة والتوبة والاستغفار، وحذر الله سبحانه وتعالى من حبوط عمل مثل هذا الإنسان. ولذلك نحن يعني من هذا المنبر ننبه الإخوة، إنه بقول لك والله أنا ليش بقول والله أنا عصبت، هذا ليس مبررا، إنه لا سمح الله أن نأتي بمثل هذا الأمر العظيم، وهو كبيرة من الكبائر، وتعتبر من الألفاظ الكفرية كلفظ، فنتقي الله سبحانه وتعالى، ولا نعود ألسنتنا على مثل هذا اللفظ. لذلك كحكم فتوى هذه من الكبائر، مصيبة من المصائب، يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها بشهد وبيستغفر ويتوب. وموضوع أنه نحكم على الأشخاص بذواتهم بالردة، فهذا مسألة قضائية.
1: جزاكم الله خير. تعقيم القطط دكتور؟
0: والله احنا عندنا فتوى يعني منشورة على الموقع، اللي هي موضوع إعقام أو تعقيم، أو يعني في اللفظ القديم كانوا يسموه خصاء الحيوانات. يعني الأصل العام في غير المأكول حرمة فعل هذا، يعني التعقيم كحكم عام لأجل الله السامعين الحيوانات غير المأكولة كالقطط وغيرها، الأصل فيه الحرمة، لأنه هذا فيه أصلا بداية تعذيب لمثل هذا الحيوان، اثنين لأنه له أيضا تأثير على الجنس هذه الحيوانات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى بطبيعة معينة. ولكن جاء النهي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم. ولكن يعني نستثني من هذا حالات خاصة، إذا كان في تعقيم مثل هذه الحيوانات أو بعضها أو بعض الأنواع منها كان فيه دفع مفسدة محققة أو دفع ضرر محقق عن مثل هذه الحيوانات فيجوز. إذن ألخص الجواب: بداية الحكم العام في تعقيم غير المأكول اللحم الحرمة، ولكن يجوز في بعض الحالات وبعض الأنواع إذا كان هناك دفع لمفسدة محققة وضرر واقع.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قالوا: العودة إلى الاتصالات الهاتفية. الأخ أكرم، طبعا هو نتيجة هذا السير، الحالة الأولى يعني تسبب فيه طرفان أدى إلى الوفاة حسب يعني الكروكة، إنه الخطأ مشترك فأدى إلى وفاة، فهنا نتحدث عن شخصين. والحالة الثانية واحد يعني أيضا حادث سير أدى إلى وفاة، ماذا يترتب عليهما؟
0: نعم، الآن يترتب موضوع الدية، وهذا يعني يترتب ضمن الدولة، والشو اللي ترتب يعني الخطأ على مين بالضبط، فكل من تبعه خطأ في مثل هذه الحالة فهذا يترتب عليه دية القتل الخطأ.
1: نعم.
0: فهي الأولى، وهذه أيضا تقدر ضمن إخواننا في دائرة قاضي القضاء. واثنين، يلزمه صيام شهرين متتابعين، وهي حق لله سبحانه وتعالى.
1: كل طرف يصوم شهرين؟
0: نعم، كل من ثبت عليه أنه متسبب في مثل هذا فيلزمه صيام شهرين
1: حتى لو كان أكثر من طرف، يعني
0: ولو كان
1: لا توزع على اثنين.
0: نعم، لأنها لا تتبعض، يعني هاي من الأشياء التي لا تتبعض، وبالتالي إذا ثبت أنني متسبب في مثل هذا الحادث وكان لي سبب سواء كان مباشر في القتل الخطأ، فهنا يلزمني أن أصوم شهرين متتابعين.
1: دية والصيام شهرين. نعم. متتابعين. إذن هذه جاب للسؤال الثاني أيضا نفس
0: نعم
1: الحكم.
0: نفس الكلام، الدية وصيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ.
1: والجزاء عند الله دكتور؟
0: لا، إذا هو كان في يعني القتل الخطأ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. يعني
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول شيء يعطيكم العافية على البرنامج، وكل عام وانتم بخير.
1: الله يسلمك.
2: عندي سؤالين.

0: مش هطول عليك.
1: تفضل.
0: السؤال الأول، 7500 مبلغ من المال عليه زكاة، أنا سألت قالوا لي لازم يكون 8500. السؤال الثاني، مر عليهم الحول يعني،
1: أنت هذا المبلغ اللي عندك حال عليه الحول
0: حال أنا سألت قالوا لي 8500
1: الآن،
0: سألي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور. السؤال
0: السؤال
1: الثاني،
0: الثاني، سؤال تحليل أصابع الرجلين واجب أم سنة
1: في الوضوء، تسمع
0: في
1: الإجابة إن
0: الوضوء؟
1: شاء الله.
0: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور محمد.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك، فضيلتك بدي أستفسر عن شغلة. الآن أنا بدي أزرع عقيقة لبنتي،
1: نعم،
2: هل يجوز إنه أنوي النية بإنه عقيقة وعن روح والدي، ولا لازم الذبيحة الثانية عن روح والدي؟
1: عفوا،
2: يعني هل يجوز جمع النية مثلا إنه عقيقة وعن روح والدي بنفس الذبيحة؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: مشكور فيك، مشكور.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك.
3: أغلبك أنا ممكن أستفسر بشيء، كان شغل بيني وبين حدا، يعني موضوع شراكة.
1: تفضل، يعني إذا كان السؤال، وطبعا إذا تتحدث فيه عدة أطراف يعني يجب أن نسمع من الطرف الثاني، لكن ممكن تسمع توجيه من الدكتور. تفضل.
3: تمام، أنا كنت مشارك شخص بسيارة كنت أجرها،
1: نعم،
3: يعني أنا الجهة التشغيلية وهو جهة بس دافع مال، وأثناء ما كانت السيارة شغالة وتحت شراكتي وشراكته، يعني لساتنا ضمن الشراكة، صار فيها حادث، والحادث عوضني التأمين في مبلغ،
1: نعم،
3: والمبلغ يساوي نقصان قيمة السيارة بعد الحادث، عرفت علي؟ يعني صارت تسوى نقصت يعني،
1: نعم،
3: قيمتها نفس المبلغ اللي عوضني فيه التأمين.
1: نعم.
3: هسا لما خلصنا بدنا نفسخ الشراكة، كنا لما فسخنا الشراكة فسخنا بناء على كل شيء ما عدا نقصان قيمة هذا الحادث.
1: نعم.
3: ما خلصنا انه والله نقصت قيمة السيارة كذا، ما جبنا سيرة الموضوع.
1: نعم.
3: طلع الشك بعد ما فكينا الشراكة.
1: نعم.
3: هل بيطلع لهذا الشخص نصف قيمة الشك، ولا بيساوي بدل نقصان القيمة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: تمام يا سيدي.
1: حياكم الله.
4: السلام عليكم.
1: اتصال أخير. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
4: دكتور، في كفارة القتل قبل شوي قلت عنها 60 يوم، كأنه يجب أن تكون متتابعة ولا مش متتابعة أولا؟
1: نعم.
4: إذا كانت متتابعة طيب، صح له صفرة بده يسافر في يعني على عمره مثلا،
1: نعم،
4: هل له أن يفطر خلال هذا الشهرين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاك الله خير.
1: حياكم الله مجددا دكتور، اهلا ومرحبا.
5: حياكم الله.
1: نبدا من حيث انتهى الاخ السائل. الان بالنسبه لكفاره القتل، الصيام، بالنسبه للصيام، صيام شهرين متتابعين، الان من يعني اثناء فتره الصيام اتته رخصه الافطار مثل السفر مثلا، هل يفطر؟
5: نعم، الان التتابع مشترط، يعني
1: نعم.
5: التتابع الان للسائل اخر سؤال، نعم، هو التتابع مشترط في مثل هذه الكفاره، ولا يجوز لإنسان أن يقطع هذا التتابع.
1: نعم.
5: فإن قطعه لغير عذر فهذا يلزمه أن يعيد من أول وجديد. الآن إذا كان هناك عذر، الآن اختلف الفقهاء هل يستأنف أم يبني على ما سبق، يعني نفتيه بالأخف أنه إذا كان هناك عذر مشروع فيكمل هذه الأيام
1: مثل المرض أو السفر مثلا،
5: أو أن يأتي مثلا خلال هذه الشهر أن يأتي مثلا عيد الأضحى مع أيام،
1: نعم،
5: التشريق، فهذا يحرم صيامه. فبالتالي يعني إذا كان هناك عذر، أو يعني نسأل الله يعني الذي قتلت تكون امرأة فجاءها مثلا العذر الشرعي، ففي هذا تبني على ما سبق، وبالتالي تكمل هذه الأيام. فإذا كان هناك عذر مشروع قطع مثل هذا الصيام فالفتوى على أنه يكمل، ولكن إذا كان دون عذر يعني بلا سبب يعني فمثل هذا يعيد هذه
1: من البداية.
5: نعم، يعيد هذه الأيام، نعم، من البداية.
1: والأصل هو صيام شهرين متتابعين بنص قوله تعالى.
5: نعم، متتابعين، نعم، متتابع. يشترط التتابع، والشهور تعد بالشهور العربية.

0: الجهة القمرية.
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور، احنا تحدثنا عن القتل الخطأ، القتل العمد دكتور، ما جزاء القاتل العامد دكتور؟
0: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الآن يعني هي هذه من أكبر الكبائر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا عمدا أتى يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. فالقتل العمد هو من أكبر الكبائر، وحتى علماءنا اختلفوا في توبته أو عدمها، والجمهور والمفتى به أنه حتى القاتل العمد له توبة، ولكن جاء التغليظ في القرآن الكريم دلالة على عظم هذا الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله، ولا يوجد علينا مظلمة لا بدم ولا بمال. وجاء في الحديث أن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء. لذلك يعني اليوم نسأل الله السلامة والعافية في يعني يحتاط الإنسان في مثل هذه القضايا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذلك المشهد المهيب لخص أحكام الإسلام وبدأ قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في موقفكم هذا. فعظم المكان وعظم الزمان وعظم اليوم، وجعل كل هذا التعظيم لحرمة الاعتداء على دم امرئ مسلم.
1: أنا وددت الحديث في هذا الموضوع دكتور، يعني شاهدنا ورأينا وسمعنا في الآونة الأخيرة عن الحالات القتل، للأسف هاي دخيلة على مجتمعنا.
0: نعم، هو يعني الآن صار يعني نسأل الله أنه الأمن والأمان أن يعم علينا، وأنه الناس يعني ترجع لدينها ونرجع اللي كنا عليه ولأخلاقنا ولعادتنا، أن الإنسان يعني يضبط نفسه في مثل هذه المواقف. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. يعني كأنه ذلك استقل هذه الوصية، ثم ردد فقال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب، لأنه الغضب هو يعني الذي يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. لذلك يعني الحمد لله مجتمعنا لا زال محافظا على دينه، أخلاقه، عاداته، تقاليده، ولكن ما نراه في بعض الأحيان من هذه القضايا، قضايا القتل، قضايا الاعتداء على الآخرين، قضايا الاستهانة حتى بدم، يعني بكون مشكلة بسيطة بتنحل بكلمة طيبة، بتنحل بمعذرة، بكلمة أنا آسف، تنتهي المشكلة. ولكن سبحان الله لما يعني يدخل الشيطان ويدخل أهل السوء في هذا الباب وتروح مخافة ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الذي يؤدي إلى ما نراه اليوم في بعض الأشياء التي تحصل. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أنه أن يحفظنا ويحفظ مجتمعنا إن شاء الله من كل سوء.
1: آمين يا رب. يسأل الأخ الكريم دكتور عن نصاب زكاة المال اليوم، يعني إذا عنده مبلغ حال عليه الحول الآن، النصاب كم نصاب المال اليوم؟
0: سيدي دائما احنا بنعطي المعادلة، بنقول 85 جرام ذهب، هاي ثابت.
1: نعم،
0: هاي ما تتغيرش.
1: نعم،
0: بنضرب 85 جرام ضرب السعر الحالي للذهب.
1: الذهب عيار
0: 24.
1: 24
0: قديش اليوم؟
1: 101 100 دينار.
0: بنضرب 185، الجواب هذا هو النصاب.
1: 8500
0: تقريبا. 85 8000 ونص نقول
1: تقريبا.
0: نعم، هذا هو النصاب. إذا بلغ هذا المال موجود عندي وقعد عندي سنة بطلع 2.5%.
1: أقل من ذلك يعني هو أشار إلى
0: لا يجب
1: ما
0: لا
1: في زكاة.
0: لا يجب وجوبا، بده يطلع صدقة الله يتقبل منه منه.
1: جزاكم الله خير دكتور. تخليل أصابع القدمين أثناء الوضوء.
0: نعم، الأصل في التخليل أنه سنة وليس واجب، بشرط يعني أن يصل الماء إلى كل أعضاء القدم، فإذا لم يصل إلا بالتخليل هنا ينقلب من السنية إلى الوجوب، ولكن حكمه العام أنه سنة وليس واجب.
1: جزاكم الله خير. جمع بين نيتي عقيقة وصدقة عن والده المتوفى رحمه الله.
0: الأحوط له أن العقيقة لها مخرج خاص، وهي أنها عن هذا الطفل، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحفظه بهذه العقيقة وبهذه الصدقة. فنقول له يعني أن العقيقة الأولى والأحوط أن تكون بنية خاصة، واجعل جزءا من صدقة أخرى لوالدك أو لمن أردت من أمواتك.
1: جزاكم الله خير.

0: الموضوع اللي فيه عدة أطراف يجب يعني مراجعة دائرة الإفتاء، لكن بشكل عام الآن هو يتحدث عن شراكة، ولا لا يعني ما أعرف نحن الشروط كامل كامل
1: ولا هي
0: شروط العقد
1: شو هي الشراكة أصلا؟ هل هي مضاربة مال
0: بالضبط.
1: ولا كانت
0: نعم
1: هي شركة
0: نعم
1: بينهم بالسيارة؟ فيعني ممكن الأخ السائل إنه يراجع أي مكتب إفتاء قريب له ويعني يوضح لنا بعض جزئيات الشركة. يعني أنا لم أعرف
0: نعم
1: بالضبط ما هي نوع الشركة، هل هي مضاربة ولا السيارة من واحد والمصاري من واحد. فبالتالي السائل يعني أقرب مكتب إفتاء إن شاء الله قريب منه ممكن يمر 5 دقائق يسأل الشيخ الموجود المفتي ويجيبه إن شاء الله بالتفصيل على سؤال.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياكم الله
2: دكتورنا، تحياتي والله يقدرك على فعل الخير،
0: آمين
2: ونسأل الله أن يتقبل منا.
0: آمين.
2: دكتورنا يا حبذا، المفتي على الهواء مباشرة ليسمع كل من يسمع النداء،
0: نعم،
2: ما حكم شهادة الزور؟ ما حكم شهادة الزور؟ ونقول أن المحاكم الشرعية مشكورة بقضائها لأنهم على قدر وعلى أهل العزم، نعلم أنهم يعلمون الصادق من الكاذب، ولكن المحاكم هي محاكم لها الإثباتات الوقائع ومن حلف على كتاب الله. وللأسف يوجد الآن من يشترى بالمال ومن يشترى بالنقود ومن يشترى بالفلوس، بدي أقولها بكل العبارات، حتى يشهد شهادة زور، حتى يشهد شهادة كذب ويحلف ليتجرأ على الله، ليحلف على كتاب الله كاذبا. هل هذه نصرة في أمة محمد؟ الله
0: صلى الله
2: أكبر،
0: عليه وسلم. تسمع
2: أين
0: الإجابة إن شاء
2: عصابة
0: الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
3: أغلبك أنا عندي سؤال بموضوع يخص تحديد الجنس، يعني أنا زلمة عندي 4 بنات، فينصحوني يقولوا روح حدد يعني وكذا، لأنه أنا عندي شغلات كثيرة.
0: عندك 4 بنات؟
3: بالضبط.
0: ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله،
3: الله يسعدك يا شيخ، والله
0: والستر ووقائي لك من النار ولوالدتهم.
3: بس يا شيخ أنا مش معترض على حكم رب العالمين، أنا مرات بناتي يوم أشوف أولاد إخواني يصيروا يقولوا يا بابا ليش إحنا ما عندنا أخو؟
0: طيب كم عمرك؟
3: أنا عمري 40.
0: الله يعطيك الصحة. ولا وزوجتك؟
3: عمرها 37.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يسعدك.
0: حياكم الله.
3: الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
4: شيخ الأسبوع الماضي تواصلت معكم عشان موضوع التطبيقات اللي بتعطي نقاط وبعدين بتستبدلوها بأموال، وبعثت إيميل يعني بأسماء هاي التطبيقات.
0: بعثت لدائرة الإفتاء؟
4: لا والله، بعثت على الإذاعة والتلفزيون جي آر تي في.
0: طيب بالله
1: سيدي، تبعث على موقع الإفتاء، أرسل سؤالك.
0: أختي الكريمة، دائرة الإفتاء، تفضل دكتور. دائرة الإفتاء،
1: ادخلي على
0: إذا
1: الموقع
0: كرمتي.
1: الإلكتروني على جوجل،
0: دائرة
1: دائرة
0: الإفتاء،
1: الإفتاء العام، على الموقع الإلكتروني تبع الإفتاء في خانة أرسل سؤالك،
4: إن شاء
1: ابعثيه
4: الله.
1: وإن شاء الله خلال ساعة بكون الإجابة عندك.
4: بإذن الله، بإذن الله، مشكورين
1: الله
4: والله.
1: يكرمك، أهلا وسهلا.
0: خدمتك، حياكم الله.
4: العفو.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: ألو، مرحبا.
0: حياكم الله.
5: بس أنا ليش أسأل سؤال كتير ضروري؟ هلا أنا بس بدي أسأل إنه أي آية في القرآن تعتبر فرض على المسلم إنه يطبقه، زي الصلاة، زي الصوم، زي أي شيء موجود في القرآن يعتبر فرض علينا نطبقه؟ نعم. هلا لما في مثلا رجل عنده بنات، عنده أولاد، عنده خوات، والشرع إذا بعد عمر طويل توفى بده يرثوه خواته، بس الخوات ما بدهم المصاري، يعني بدهم شيء، هل هذا يخالف شرع الله؟ نقول خالفنا أمر من أمر الله في القرآن. واضح سؤالي؟
0: واضح.
5: بس بحب أعرف إذا إحنا بدناش الاسم هاي، هل ما كنش خالفنا شرع الله؟
0: تسمع الإجابة.
5: تسلم، شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

0: شيخ، أنا لو حاطط مصاري أتبرع فيها
1: نعم.
0: وصرفت جزء منها، حكيت إن شاء الله بس يصير معي مصاري برجع هذا الجزء،
1: نعم.
0: وما رجعت هذا الجزء.
1: نعم. أنت بس يعني مبلغ من المال نويت أنك تتصدق فيه، لا في يمين ولا في نذر ولا في هاي الأمور. نعم. وتصرفت جزء من هذا.

0: مثل علي العشاء كويس، فكيف شو النية مثلا للجمع؟
1: الآن
0: مثلا
1: النية
0: مع
1: المغرب يعني
0: نعم
1: راح وقت المغرب، العشاء
0: نعم
1: لسه
0: مرات العصر
1: فيما
0: كمان، والله بروح علي
1: نعم.
0: الظهر بيجي العصر وانا بعدني والله بمشواري. ف
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: ان شاء الله بارك الله فيك شيخ، شكرا.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل عن عقوبة شاهد الزور أو شهادة الزور.
2: نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون،
1: يسألون
2: وبالتالي هاي من الشهادات ومن أعظم أنواع اليمين المغلظة، يمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في
1: نعم
2: النار أو في العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى
2: في
1: الله عليه
2: الحديث
1: وسلم
2: عندما سئل عن الكبائر فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور؟ فقال الراوي: فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فبقي يردد: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وبالتالي يعني هذه تعتبر من أعظم الكبائر. لماذا؟ لأن فيها هضم لحق الناس، وفيها إعانة للمظلوم على الظالم، وفيها أخذ للحقوق. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر
1: صلى
2: من
1: الله عليه
2: اليمين
1: وسلم.
2: الكاذبة، وقال: تجعل الأرض بلاقع، يعني كأنها تجعل الأرض خالية وخاوية، يعني جردة تأكل الحلال والحرام. وحتى المشاهد اليوم أنه ما في واحد شهد زور إلا والله سبحانه وتعالى عجل في عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قيل أن الدنيا مهما كان وأخذنا منها أنها لا تغني عن الآخرة، فنتقي الله سبحانه وتعالى فيه.
1: جزاكم الله خير. حكم إجراء عملية تحديد جنس المولود.
2: والله أنا كمان بطلب من الأخ يراجع المكتب الإفتاء، لأنه يعني سأعطي الحكم العام، ولكن يعني هناك بعض الجزئيات لبعض الحالات الخاصة يعني نفتي بها بجواز تحديد جنس المولود
1: نعم
2: بناء على الحالة الطبية.
1: نعم
2: فمثلا بعض القضايا والأمراض الوراثية بنقول ما في مشكلة، إذا كان هؤلاء يعني حالة غير التي ذكرها. أنا
1: نعم
2: سأجيب بشكل عام،
1: نعم
2: إذا كان
1: يعني هذا لا يفتى فيه على الهواء مباشرة، حتى
2: نعم
1: لا تصبح الموضوع أنه خلص فتوى، هو
2: نعم نحن
1: لكل حالة حكمها.
2: نعم كل حالة خاصة لها حكمه، ولكن الحكم العام في تحديد جنس المولود، الحكم العام المنع. ولكن إذا كان هناك حالات خاصة، مثل كما ذكرت هناك أمراض وراثية تستدعي بعض التحديدات الجينية في القضايا الوراثية، فهذه نجيزها بناء على تقرير طبي وحالة خاصة. إذا كان لا ينجب إلا عن طريق طفل الأنابيب، وبالتالي سيكون الأشياء المحظورة التي منعت منها ككشف العورات وغيرها الآن يعني متحصلة في طفل الأنابيب، فنقول في مثل هذه الحالة يعني يجوز في هذه الحالة تحديد جنس المولود. إذا كان عنده عدد من البنات كما ذكر، والأعمار عمر الزوجة أو الزوج، وأنت سألته عن ذلك، يعني هل ممكن أيضا أن تتتابع عندهم الإنجاب أم هي آخر حالة هاي طبيا؟ ففي مثل هذه الحالة أيضا نجيز. إذا هناك بعض الحالات الخاصة نجيز فيها تحديد جنس المولود.
1: الأصل المنع يعني
2: أما
1: دكتور
2: نعم أنه الآن على الهوى نقول تحديد جنس المولود
1: جائز،
2: جائز، ويصير الناس يعني يدخلوا في موضوع الاختيارات وندخل في موضوع هذا الترتيب، فهذا بسبب
1: نعم
2: إشكال يعني في خلق ربنا سبحانه وتعالى،
1: نعم.
2: ونتحدث بالحالة العامة.
1: الأصل المنع، هذه الفتوى الأصل المنع،
2: نعم
1: في استثناءات لكن بعد مراجعة دائرة
2: نعم
1: الإفتاء.
2: وهناك قرار يمكن الاطلاع عليه وهو معروض على موقع دائرة الإفتاء، قرار لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات حول تحديد
1: نعم
2: جنس المولود، فيه تفصيلات والشروط التي تجيز.
1: جزاكم الله خير. الأنصبة فضيلة الدكتور المتعلقة بالمواريث، الله تعالى يعني وزعها في كتابه الكريم. الآن الأخت الكريمة أو السائلة تقول إذا كانت البنت يعني وارثة وتنازلت عن نصيبها أو عن حقها،
2: نعم
1: في تعطيل لحكم الله؟
2: لا، بداية هذه الأنصبة هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة،
1: نعم
2: بمعنى النصف، الربع، الثمن، الثلث، هذه لا مجال للاجتهاد فيها أو لتغييرها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من الأحكام ما لا دخل لأحد فيها، فربنا سبحانه وتعالى رتبها، ومنها أحكام الموت.

0: وريث، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم بتفصيلاتها وبأنصبتها، وذكرها بأنصبة رقمية، وهذه الرقمية قطعية الدلالة بمعنى لا اجتهاد فيها أو تغيير أو تعديل عليها. أي واحد. اثنين، الآن ربنا سبحانه وتعالى أعطى حقوق، أعطى في بعض الأمثلة للذكر مثل حظ الأنثيين، مرات أعطى البنت النصف، مرات أعطى السدس وهكذا. الآن هل لي أن أتنازل؟ هذا شيء لك حق أن تسقط حقك، لك أن تسامح فيه، لك أن تنقص منه، فهذا الإنسان يرجع له ولا يعني
1: لا يتعارض ولا يتنافى مع
0: لا يتعارض.
1: تعطيل مثلا لأحكام الله تعالى في كتابه الكريم.
0: أنا طلع لي مبلغ من المال مثلا ورث، وأنا هذا الحق لا أريده، بدي أسامح فيه بطيب نفس دون تأثير ولا تخجيل ولا أي نوع من أنواع الضغوطات التي قد نراها في بعض العوائل أو المشاهد التي نراها. ففي هذه الحال لا يعتبر هذا الإنسان أنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه هو يؤمن أن هذا هو حق له، ولكن هو أسقط أو تنازل عن حقه، فلا تعارض بين الأمرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يعني نوى أن يتبرع بمبلغ من المال وتصرف به قبل أن يتصدق به، عليه شيء؟
0: لا، هو يعني النية،
1: مجرد النية،
0: النية ليست ملزم، يعني هو نوى ذلك، ولكن يمكن رجع احتاج لهذه الأموال، فهذه النية ليست ملزمة له. ولكن الأصل دائما الواحد إذا نوى شيء لله أنه أن يعجل به ويتبرع ويتصدق به.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم سائق عمومي يقول أحيانا تفوت صلاة الظهر مثلا ويدخل وقت العصر، أو تفوت صلاة المغرب ويدخل وقت العشاء، كيف يصلي؟ بما يبدأ بالعشاء أم بالمغرب، يبدأ بالظهر أم بالعصر؟
0: نعم، دائما بنفرق بين حالتين، في من ترك الصلاة أو أخرها إلى وقت الأخرى. فبنقول إذا كان التارك لعذر، بنفرق بين واحد معذور بالترك وواحد غير معذور. معذور بالترك واحد كان نايم وصحي وأن الظهر والعصر مأذنات، يعني راهن عليه، فهذا معذور بالترك. واحد نسي، هذا معذور بالترك. هذا المعذور بالترك يسن له الترتيب ولا يجب، يعني يسن أن يصلي مثلا المغرب أولا بعدين العشاء. غير المعذور بالترك، يعني قاعدين بنسولف ووقت الصلاة وأنا متذكر خلينا كمان شوي بعد شوي بصلي، ودخل وقت الصلاة التي تليها، فهذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا بغير عذر، وبالتالي هذا يلزمه القضاء على الفور، هاي واحد. واثنين، يلزمه الترتيب. إذن الذي يتركها بلا عذر يلزمه القضاء على الفور، يعني مباشرة بيقوم بصلي الصلاة اللي تركها وفاتته، هاي واحد مع الإثم طبعا. اثنين، يلزمه الترتيب، فيصلي الظهر أولا ثم العصر، ترك مغرب وعشاء بيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء وهكذا.
1: والمعذور دكتور؟
0: المعذور يسن له الترتيب ولا يجب.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. أو دكتور بسأل الآن، إذا كان هذا منفردا، طب إذا دخل على جماعة مثلا يصلون المغرب يصلون العشاء ومعذور؟
0: نعم، له هذا، يصلي مع الجماعة العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب قضاء بلا إثم.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نسلم على العلماء، كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
2: نسأل، في بعض الشباب هم كثر وبنات ويورطوا حالهم بديون حلال أقساط، يعني
1: نعم
2: 10,000 20,000 30,000، بس من هيك حكم شرعي أو توجيه من الشيخ؟
1: ربا؟
2: لا حلال، هذه أقساط.
1: تسمع التوجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله شيخ، بدنا نستفسر عن الشغلة.
1: تفضل.
3: في دعسنا فترة مثلا واحد قطع صلاته وراحن عليه صلوات مثلا، ممكن تكاسل أو تأخير للصلاة.
1: نعم.
3: كيف بقدر يرجع يقضيهن؟ يعني كيف، شو الطريقة اللي بقدر يقضي فيها الصلوات؟
1: مع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة
1: عليكم
0: الله.
1: السلام ورحمة الله.
0: والله أنا رحت على الحج الحمد لله، وفي أول الرازم للجمرات تعبت، فابني قال لي خلاص أنا بكمل عنك الرازم،
1: نعم.
0: فيجوز هذا؟ يعني أنا ما نقص من حجي إشي.
1: الحمد لله على السلامة، وحج مبرور
0: الله
1: وذنب
0: يبارك
1: مغفور،
0: إن شاء الله يا
1: سعي
0: رب،
1: مشكور إن شاء الله منك ومن جميع من كتب ويسر لهم الحج في هذا
0: إن
1: العام.
0: شاء الله الله يرضى عنك. سؤال
1: تسمع؟
0: ثاني،
1: نعم.
0: عندنا جيران دائما ما بيغضب إلا غير، أخو الله العظيم بسب ربنا وبسب في هذا. إحنا طيب شو مهمتنا إحنا هون الجيران؟
1: نسأل الله له الهداية. تسمع توجيه إن شاء الله من
0: إن شاء
1: الدكتور.
0: الله. شكرا يا أخي، الله يرضى عنك يا
1: حياكم
0: رب.
1: الله،
0: السلام.
1: برعاية الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. إذا في اتصال أخير نأخذ الاتصال.
2: ناخذ الاتصال. الو،
1: السلام عليكم،
2: وعليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه،
1: حياكم الله.
2: الله يحييك. بعد عمرك بس تاخذني هيك بحلمك وتحملني، استحملني دقيقتين.
1: تفضل.
2: انا شاب عمري 32 سنه، وعندي والدي عمره 71 72 سنه. بطول حياتي ما عمري شفته سجد لله 4 مرات، يعني والدي ما بيصلي،
1: نعم.
2: واخلاقه ضيقه جدا ضيقه جدا، يعني ما بتحكي معه الا بيصير استغفر الله العظيم، بسب الذات الالهيه وبسب الدين، ويعني وانا مش عارف كيف اتعامل معه بصراحه. يعني اخر ما وصلت له اخر شيء انه استغفر الله العظيم، صار يشكك في وجود الله تعالى ووجود النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
2: وبتضايق
1: وسلم.
2: بتضايق انه بتضايق اذا انا بروح الصلاه، واذا بروح صلاه الفجر بتضايق، واذا بشوفني ماسك قران كريم بقرا فيه بتضايق، وإذا بكون فاتح فيديو بسمع آية كريمة بتضايق. أنا مش عارف كيف أتعامل معه بصراحة، ويعني خلاص أصل معه لمرحلة إنه هو دائما دائما بتغضب علي، ما بعرف ليه، أنا وأخوي، فأنا مش عارف كيف أتعامل معه. شو بتنصحوني أتعامل
1: فيلك
2: معه؟
1: انت اخوان،
2: إلي أخ
1: اخوة
2: أصغر مني،
1: اشقاء.
2: إلي أخ أصغر مني 3 سنين،
1: تسمع؟
2: فممكن هيك توجيه من حضرتكم
1: اكيد.
2: تحكوا لي كيف أتعامل معه، وأعتذر على الإطالة. شكرا لكم.
1: لا، حياك الله. تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. الاخ الكريم دكتور يريد توجيه منكم، من يعني شباب، هو يتحدث عن شباب يأخذون، ممكن المرابحة مثلا، شراء سلع. نعم
3: باخذ قروض يعني شرعية.
1: نعم
3: طبعا هذا من المباحات،
1: نعم
3: يعني هو مباح لا شيء فيه ولا يأثم به، ولكن يعني ننبه أن الإنسان لا يستدين إلا للشيء يعني ضروري أو حاجي، يعني إيش مهم. لأنه الدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه عليه عشرات الأحاديث، يعني تبين قديش هذا الإنسان إذا استدان ولا يستطيع السداد يعني قديش سيكون عليه إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على صاحبكم دين، إذا كان يعني يتوفى إنسان عليه دين، فالإنسان دائما يحاول بقدر المستطاع أن يرشد في حياته واستهلاكه، فإذا كان يعني يستطيع مثل سداد مثل هذا الدين لأمر مباح أو لاستثمار أو غيره، فهذا أمر إن شاء الله خير فيه
1: نعم.
3: جيد. يعني أما إذا استدين للتحسينيات وللترفه بعدين قد يقع في ضيق، أو سيأتي عليه أيام يعني يحتاج إلى مبالغ مالية حتى يسدها، لذلك الإنسان دائما يحتاط في قضايا المال، لأنه هو ضرورة من الضرورات الخمس. ودائما الإنسان إذا يعني عفى الله سبحانه وتعالى من الديون، فهذا بكون شيء يعني من بركة الدين في هذا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. يعني فعلا دكتور، نلاحظ بعض الشباب يعني يقوم، يعني يلزم نفسه بأقساط
3: عالي
1: شهرية عالية ولمدة 5 و7 و10 سنوات أحيانا.
3: فهو مش حاسب انه غدا يمكن بده يتزوج، غدا ان شاء الله بيجي اولاد، بصير عنده يعني مسؤوليات والى اخره، فبالتالي الانسان دائما يحتاط في مثل هذه الامور يعني، ويرتب امور
1: جزاكم
3: الماليه.
1: الله خير. كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟
3: نعم، اي انسان فاته صلوات فهذا يلزمه وجوبا ان يقضي هذه الصلوات حتى يغلب على ظنه انه انهاه. يعني واحد يقول لك والله انا 3 4 سنوات ما صليتش،
1: يعني حاول حصر.
3: وتوبت ورجعت، يعني قديش ال3 4 سنين بدهن صلوات؟
1: نعم.
3: فانا اما ان اقضي مع كل صلاه، يعني صليتها الظهر حاضر قبل

0: شوي، تمام؟ قضاء الظهر عما فات، بصلي لأربع ركعات، وهكذا
1: نعم،
0: سنتين ثلاث
1: حصر العدد.
0: نعم، حتى يغلب على ظني أنني أنهيت. فإما أن أقضي مع كل صلاة صلاة، أو أوقات فراغي، فهل الليل بعد المغرب بعد الظهر، قضاء الفجر قضاء الظهر قضاء العصر قضاء المغرب، وهكذا. إذن أنت مخير، المهم أنك تبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى من هذه الصلوات. فأنا بقدر قديش هاي الصلوات اللي فاتتني وأقضيها بقدر استطاعتي، فإما مع كل صلاة صلاة، وإما أوقات الفراغ أقضي ما استطعت من هذه الصلوات حتى أبرأ عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير. التوكيل بالرجم،
0: ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: أجاز
1: وسلم،
0: للضعفاء وللنساء واللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقون الماء والرعاء، هؤلاء كان يعني مشغولين في ذلك الوقت الضعفاء والمرضى. فما فعله ابنك إنك وكلتيه بالرمي، هذا ما في أي إشكال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ومن كل حجاج بيت الله الحرام.
1: آمين. نسأل الله العافية. سب يعني هذا كان في
0: أنا مش
1: بداية
0: عارف،
1: اللقاء.
0: هالسؤال متكرر يعني.
1: نعم نعم بداية اللقاء أنت أجبت عن هذا السؤال، كيف يتعاملون معه؟ يتحدث عن جار.
0: يعني الآن هو في هذه الحالة، ما بنروح عليه، بنصير ننهى وإلى آخره، لأنه يمكن يزيد. ولكن في حالة الصفاء لما يهدى ويروق وكذا ونروح نزوره، يعني ممكن أن ننصحه بينه وبينه، نذكره بالله سبحانه وتعالى،
1: بالحكمة والموعظة
0: نقول له
1: الحسنة.
0: يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه هاي يعني خروج من الدين. يعني مش نقول لك والله هاي معصية وتوب واستغفر وخلصنا، لا، إنما هي كبيرة من الكبائر، خروج من الدين كما ذكرنا، يعني مصيبة من المصائب. فنتقي الله سبحانه وتعالى، ننصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك، أيضا كيف يتعامل مع والده الذي لا يصلي؟
0: بداية أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أنه يهدي هذا الوالد، وأنه
1: آمين.
0: يرجع إلى دينه، وأن يختم له بالصالحات. يعني هو أنا بديش أوجه الأب، بدي أوجه الابن اليوم، أنه مهما فعل هذا الأب، مهما فعل، كان قاسيا إلى آخره مما ذكرت، فهذا لا يعني يبيح لك ولو بجزء من اللحظة أن تفكر بعقوقه.
1: وصاحبهما في الدنيا
0: نعم،
1: معروفة.
0: يجب عليك أن تبره من الألف إلى الياء بكل تفننات الحياة مع هذا الأب. فهي رسالة إليك بداية، أنه تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وتأتي بكامل الواجب عليك مهما هو صدر منه. اثنين، أن تدعو له، ليس لك في هذه الحالات إلا أن تدعو له بالهداية. يعني نقطة ثالثة، تحاول بقدر المستطاع يعني ألا تستفزه، ألا تناقش في بعض الجزئيات التي يعني هو ذكرها. لذلك يعني بعد عمر 70 هذا يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى إنك ترمي حملك على ربنا سبحانه وتعالى، وقف على باب الله، وإنه الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الوالد ويرجعه لدينه. يعني
1: يعني البر ثم البر ثم البر،
0: نعم، يجب
1: لكن
0: عليك،
1: وإن جاهداك أن على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطحهما،
0: وصاحبهما في
1: فقط
0: الدنيا
1: في هذه
0: معروف.
1: الحالة.
0: فبالتالي نعم، هو يلزمك البر من ناحية، اثنين أن لا تترك الدعاء لهذا الوالد، تدعو له في صلاتك في قيامك، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا ولجميع المسلمين الهداية إن شاء الله.
1: آمين يا رب. جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
0: حياكم الله، سيدي،
1: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم.

0: يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا

0: الجديد في السخنة، زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. التبوأ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة، أي مرجعا يبوء إليه الإنسان. ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت، اللي هو مكان البيتوتة، تطوف بتطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك، وبعد ذلك تذهب إلى البيت لإيه؟ للبيتوتة. طيب هو ما كانش لهم بيوت، طب ما كان لهم أماكن هم برضو عايشين فيها؟ قال لك لا، اللي جاي إن البيوت مشروط لها شرط، أن تكون قبلة. أن تكون إيه؟ قبلة. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما هي القبلة التي نعرفها؟ القبلة هي المتجه الذي إيه؟ نصلي إليه. المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة، لكن لخارج، لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين؟ يروح على المسجد. ولما يروح المسجد، المسجد يوجهه للقبلة، ما يوجهوش كده، إنما للي خارج يروح على فين؟ يبقى المسجد حينما يكون للخارج، يبقى ساعة ما ينادى للصلاة نستقبله جميعا، اللي من هنا يستقبله واللي من هنا يستقبله. فإذا ما دخلنا في المسجد ابتدأ يتحكم في وضعنا الصفي بتاع الصفوف قبلة في المسجد. يبقى المسجد لمن هو خارجه قبلة. انت رايح فين؟ قبلة المسجد. وانت رايح فين؟ اللي جاي من الازهر واللي جاي من هنا مش عارف ايه رايح فين. يجعلوا بيوتكم قبلة، اي مصلاة. ليه؟ لانه كان يريد ان يقيم الصلاة بعيدا عن اعين مين؟ الخصوم، علشان ما يضطهدهمش، كشأن المسلمين الأولين حينما كان الإسلام في أوليته ضعيفا بمكة. مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت؟ وده سر عدم الجهر بالنهار، يعني ما نجهرش عشان ما ننبههمش إلى إيه؟ إلى أماكن. لكن بالليل بيبقى الكل ما في ساكن في الحتة بتاعته، يقدر يغير عشان النبي يعلمهم. يبقى مرة يعلي صوته علشان إيه؟ يعلمهم كيف يقرؤون. وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم. اذا في الأولية الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاة. هنا برضو قال ايه؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابلة. يعني ايه متقابلة؟ قال لك الى الان لو نظرت الى انسياحات اليهود في اي بلد من بلاد الدنيا، تجد ان حيهم حي واحد، مش يذوبوا كده وده يسكن هنا وده اسمه حي الايه؟ يسموك حاره الايه؟ حاره اليهود. في كل حته تلاقيهم محتفظين تملي ايه؟ ويا بعض. ليه؟ لان من كلمه ضربت عليهم الذله والمسكنه تملي

يحتموا بايه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض، وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم ولا حاجه يبقى من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا. او اجعلوا بيوتكم قبله، الشوارع او الاماكن اللي بتنبنى عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه القبله. ولذلك اغلب البيوت اللي انت تدخل ايه؟ اغلبها تلتفت تلاقي يقول لك على اليمين شويه، على الشمال شويه، لا على الركن دي، على ما فيش بيوت مبنيه ايه؟ مبنيه بيوت كده مبنيه على الايه؟ على القبله، بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعه ما يدخل يعرف ان البيت الجدار ده هو على الايه؟ على القبله. انما يجي يقول اهو هنا في مسجد الحسين، عشان خطا معماري بسيط قوي في تربيعه المسجد، يقول لك والقبله على اليمين قليلا. لكن هو لو كان عمل الجدار كده كان من الممكن انه يبقى معدول ولا لا؟ انما لما عمل الجدار بالشكل ده بقت القبله على اليمين. القبله على اليمين قليل دي بتبرجل الصفوف. ليه؟ لان اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للاخر، تقول له لا ما ينفعش صف واحد للاخر، كان لازم الصف على اليمين ينقصف والتاني ينقصف والتالت يتقصف، يبقى مش ممكن ينعدل الا في رابع صف. ودي برضو غلطه بتتعمل في الكعبه، تلتفت تلاقي الكعبه موجوده كده، وبعدين الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف ايه؟ الصف عدل. يقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبه، وبعدين لازم يعمل ايه؟ لازم ينحني. يا ناس انعدلوا، تلتفت تلاقيه يقول له يا شيخ الذي في الكعبه لازم يصلي الى عين الكعبه. في الكعبه يصلي على ايه؟ افرض افرض كده مثلا دي الكعبه، يقوم تصلي الى العين ده ايه؟ لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متجه، لازم يجي كده، يجي كده. ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبه تقوم تجدها رغم هذا برضو الخلاف تجدها ايه؟ حلقات. لو انعمل الصفوف مستقيمه تنفع. ولذلك كان يجب من الامام الذي يقول سووا صفوفكم يفهمهم معنى التسوية ايه. سووا صفوفكم مش اجعلوها عدلة، لا، سووا صفوفكم بالنسبة لبعض، مناكبكم مناكب بعض، انما كلكم متجهين لمين؟ كلكم متجهين للكعبة. لكن اذا كنا خارج الكعبة يكفي ان نتجه الى الجهة، يكفي ان نتجه الى الايه؟ ليه؟ قال لك لان مثلا في مسجد، المسجد ده مثلا طوله كم متر؟ 200 مثلا. كان الأصول ما ينعدلش الصف فيه إلا بقدر طول ضلع في الكعبة، وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين ينحني، لأن أطول ضلع في الكعبة 12 وربع مثلا، يبقى طول الصف 12 وربع. لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى. قال لك لأن أنا ما بصليش لعين الكعبة، أنا بصلي لجهة مين؟ ولذلك مهما طال المسجد إن شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد يبقى الصف إيه؟ يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف عدل. انا مثلا هتجه مثلا الى الايه؟ الى اللي قدام دي، واللي هنا برضو يتجه للي قدام، واللي هنا يتجه. ليه؟ ام قال لك لانني ماني شايف الكعبه، يبقى يكفي ان اكون في ايه؟ في جهه الكعبه، في جهه الكعبه. تبقى اجعلوا بيوتكم قبله، يعني ايه بقى؟ اجعل البيوت وانت بتخططها تخططها على مين؟ على الايه؟ على القبله. زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع او قطعه الارض او بتاع بتحول دون هذه الايه؟ المساله. وما دام واجعلوا بيوتكم قبله، يبقى ده مناسب للصلاه بقى ولا لا؟ طب اشمعنى واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه؟ أم قال لك لان دي الشعيره اللي فيها استدامه الولاء لله. استدامه الولاء لله. ليه؟ أم قال لك لأن إحنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله نقولها مرة واحدة في العمر، والزكاة إن كنت عندي مال يا سيدي أبقى زكي في السنة مرة، وفي الصيام ده شهر في السنة، وفي الحج ده عمر مرة واحدة. إما إيه بقى الركن اللي مش كل يوم؟ لا، يكرر كل يوم 5 مرات وإن شئت فزد. يبقى دي السدام. قال لك واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى كأنه نبه إلى عماد الدين وهي الصلاة. طيب وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ. من اللي هيختار المكان؟ موسى وهارون. أدي أن تبوأ لقومكما بمكان.

يسرى بيوتك، كان يقول واجعل، لا وقال واجعله، لأن التبوؤ شيء والجعل القبلة شيء. جعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والأتباع رفين، يبقى التبوؤ لمين؟ لموسى وهارون. إنما الجعل بيوت القبلة لمين؟ للكل. يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم إيه؟ قبلة. طيب الخطاب ما كان يقول وبشروا بقى المؤمنين، قال لك وبشر، لا البشر ولا البشروا، الكلام عن موسى وهارون هم اثنين. عدل عن التثنية، جاءت التثنية في التبوؤ، وعدل عن التثنية في جعل البيوت قبلة إلى الجمع، ثم رجع إلى المفرد مش إلى المثنى. كان مدام أوحينا إلى موسى وهارون قال إيه وبشر، لكن في نطاق الآيات لا يغفل إن موسى هو الأصل في الرسالة، لا يغفل إن موسى هو الإيه، هو الأصل في مين؟ في الرسالة. ولذلك البشرى ما هي كل الأعمال الصالحة النتيجة بتاعتها إيه؟ إن ربنا يودينا الجنة ويبشرنا بالجنة. يبقى إذن ما دي الأصل، جات يجي له الأصل، وبشر، وبشر المؤمنين. وقال موسى، هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها إيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، هو بيقول إيه؟ قال ربنا إنك آتيت فرعون والملأ بتوعه طبعا الزينة، الزينة هي الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى. ضروريات الحياة استبقاء بأن أنا أكل لقمة أي لقمة، إنما كوني بقى أكلها مثلا سمكة أكلها، رومي أكلها، حمام أكلها، ده بقى اسمه إيه؟ ده طرف الحياة. مقومات المقومات الستر العورة إن أنا أستر عورتي بإيه؟ بحتة فرقة صوف، بحتة كتان، بحتة حد. إنما إن زادت عن الستر تبقى اسمها إيه؟ زينة. جابها مثلا صوف هلد، جابها صوف مش عارف ايه، جابها ايه، ده موضوع تاني. الله، اللي ينام ينام يكفي انه يكون ايه له فرش ينام عليها، وما كانش له فرش حتى ينام على الايه، ينام على الارض. انما بقى يجيب مرتبة من القطن مرة ويعملها من الصوف، ان كنا في الشتاء يحشيها صوف، ان كان في الشتاء وبعدين يحشوها ريش نعام يحشوها، يبقى ده كله دي زينة ولا لا؟ ولذلك يقول لك الزينة هي ما خرج عن القوام الضروري للحياة، زينة وأموالا. أم قال لك ما هي أصل الزينة هتيجي من مين؟ ما هي هتيجي من الأموال، ما اللي هيجيب زينة منين؟ أم قال لك الأموال دي الرصيد الأصيل فيها الذهب والفضة، بتاخد تاني مرحلة. ولذلك من إعجازات الدين ومن إعجازات الدين أن العالم مهما ارتقى واكتشف أحجار أثمن من الذهب، يظل الذهب هو قيمة الرصيد لغنى كل دولة. الذهب هو الايه؟ الرصيد لقيمة كل دولة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الأحجار الكريمة الماس، إن كسرت الماسة ما تقدرش تعملها تاني، إنما الذهب ده تحتته حتت وتفتفته فتفيت وبعدين تجمعه ينجمع، تفرق ويتفرق، ما هو مسألة ايه؟ سهل. وهو الرصيد للايه؟ لكل مالية غنى في الدولة، في أي دولة من الايه، من الدول. هم بقى الجماعه دول اللي هم الفراعنه كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشه، النيل كله من اول دنبعه وتسانه هناك في غرب الحبشه، والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسقروهم علشان يعملوا ايه، ينخلهم ويطلعوا التبر. انت ما تمشيش مره على شاطئ البحر كده تلاقي حاجه بتلمع، الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه تموحها كده وتصفي وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه، هو ده الذهب، هو ده الذهب. بس قيمته مش اقتصاديه، علشان تقعد تجيب بقى شويه رمل وتقعد تعمل العمليه بقى فيها كده ومش عارف ايه، تاخد تصرف اكتر من مين؟ اكتر من قيمته. ولذلك فيه فرق بين التجربه العلميه المعمليه وبين التجربه الاقتصاديه. ما هو في مناجم كتير ذهب، مناجم ظلم ما في السعوديه كتير، انما لما بقوا يعملوا يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منها وينخلوه ويطلعوا التبر ومش عارف ايه بقى

0: هتكلف ايه؟ اكثر من الذهب. يبقى قيمته مش ايه؟ مش اقتصاديه. فكانت الجبال دي كلها فيها العروق اللي هي بيطلعوا من الذهب لتوت عنخ امون. شوف الذهب اللي كان عنده قد ايه، والاقنعه اللي عاملها قد ايه، واللي مش عارف ايه قد ايه. يبقى ربنا ادالهم اموال وايه؟ اموال زينه ايه؟ واموال. والرياش كل دي زينه اللي مثلا القصور. شوف المعابد النقوش اللي موجوده عليها. شوف مثلا البويه اللي مضروب بها كل الحاجات دي ايه معناها؟ ترف ولا لا؟ الترف ده ناشئ عن ايه؟ عن ان الحركه بتاعه المطرب اكثر من ضرورياته. فيقول لك ده فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي، كل ساعه يعمل القصر بتاعه لون، وكل ساعه يعمله طراز، وكل ساعه يغير الطقم، وكل ساعه يغير العربيه. مش ده اللي بيحصل؟ اهو ده اسمه ايه؟ اسمه الترف. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بأن يكونوا ضالين، بل عايزين الغير يبقى ايه؟ يبقى ضال. يبقى فيه وزرين اتنين، وزر ضلالهم في ذاتهم، ووزر إضلالهم لغيره. طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا؟ بقى دي علة العطاء؟ أم قال لك لا، في لام اسمها الايه؟ العاقبة. ازاي يعني؟ انت جيت لابنك وقلت له الولدين من اولادك، يا ولد خد انت الجنيه ده، وانت يا ولد خد الايه؟ الجنيه ده. انتوا الجنيه ملككم، اتصرفوا فيه باختياركم، لكن انا احب ان تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير. تشتري كتاب، تشتري حلوة تاكلها، تجيب حاجة لاخواتك، مش عارف ايه. اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله، اتمنه على مال واديله مال، واللي يعمل غير كده ازعل منه ولا عمر اديله ايه؟ اديته القوة الشرائية ولا لا؟ لما ولد منهم راح قام اشترى كوتشين. الست اللي قاعدة في البيت قالت له ايوه، ما انت اديته فلوس عشان يشتري كوتشين. الله، بقى هو كان مديله عشان يشتري كوتشين؟ لا، قال لك الغاية بتاعت الاختيار هدته الى انه يجيب كوتشين. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. لام العاقبة ما تبقاش مقصودة اساس للفعل، تبقى المقصود غيرها ولكنها تأتي. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما اراد ان ينجي موسى من الايه؟ من القتل. وبعدين اوحى الله الى ام موسى اذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب هات كده انت ام كده وقول لها ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله دي تصدقك؟ طب تقبل على التجربه؟
1: لا
0: ابدا. ليه؟ قال لك لان لما تلقيه في البحر يبقى في نظرها موت محقق، وكونه ينخطب او يتاخد ويتقتل ده موت مظنون. ما تلجاش هي الى موت محقق عشان تفر من موت مظنون. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ اهو ده بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن. الوارد من الرحمن لا يجد في الفطرة منازعا له. ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن، دي ما تجيش. ليه؟ لان ما دام وارد من الرحمن لا يجرؤ خاطر اخر ان يزاحم وارد الرحمن. ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياه في الايه؟ رمياه في البحر. قال لا، دي مسألة ايه بقى؟ هو قال وادم اوحينا الى موسى، اوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله. ما دام وارد من الله، الواردات اللي تعرضوا ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس. الشيطان والنفس ما يقدروش يمين ما يقدروش يواجهوا وارد الرحمن. ولذلك ياخذوا قضيه مسلمه وان كانت مخالفه للعقل وللمنطق والبتاع، لا يقول لك على الاول. هنا بقى لما جه قال فرعون يلتقطهم، ده قال فرعون بيجيبوا العيال يدبحوه، يقوموا هم اللي يلتقطوا؟ بالله ده منطقيه الحكايه دي؟ قال والقيت عليك محبه من ساعه ما شافوه عشقوه. العشق ده ما خليهمش يمنوا ايه؟ يموتوه. والبحر لما اترمى فيه

قال لها اطمني إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة عندك. إذا كنتش حافظ عليها عشان خاطرك، أنا حافظ عليها عشان خاطر إيه؟ لأن أنا هبعته رسول، يبقى لازم هحافظ عليه ولا لا؟ اطمني قوي كويس. وقال وقال لها اوعي تقول البحر ده، يعني ده نديت اوامر للبحر، اعطيت اوامر ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقه اليم بالساحل، يا يم القيه بالساحل. يبقى هنا كلامه، هنا بقى ادى اوامر ولا ما اداش اوامر؟ يبقى اليم بقى يقعد ينزل ايدي كده لحد ما يجيبه على الايه؟ ما يجيبه على الشط. هم لما التقطوه مش بحب، وقالوا قرة عين ولي ولك وعن اتخذ ولد، الله ده رتب له الترتيبات اللي فيها الطرف كله. لكن طلع عدو، يبقى هل التقطه فرعون ليكون عدوا، ام التقطه ليكون قرة عين وولدا؟ يبقى ده علة التقاط، ولكن العاقبة انتهت الى ايه؟ ها؟ الى ان يكون عدو. لا شك ان العداوه دي ما كانتش مقصوده عند الالتقاط، ده لو كانت العداوه مقصوده عند الالتقاط كان ايه؟ كان دبحه زي ما بيدبح زي ما ليه؟ ام قال لك الله يترك في كونه اشياء تخطط مكر البشر، تقول للمكر البشر ايه؟ انت انتقدت واخوها لا ربيه، انما هتربيه لمين؟ خناعك دي اللي هيجي يعمل فيك كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل كن ودهم مال علشان يضلهم، والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير، والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه. ما دام فيه واحد عنده رزق وبيصرفه بالخير، ما تقولش ده رزق عشان يصرفه بالشر. امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقة انه جعلك مختار، من طلاقة انه جعلك ايه؟ زي انت مديت الولد قلت له الشيل اللي على كيفك، بس انا ايه؟ فراح اشترى كده. فالام قالت ايه؟ ايوه اخوة، ما انت اديته الجنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين. بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حته بياخدها الناس المسرفين على انفسهم، يقول لك يا عم الضلال، ما الله ادالهم عشان يضلهم. ما شاء الله، يبقى عداله ايه دي؟ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طب امال ايه الايه؟ ادي اللي قاله موسى، تنفيش بقى عن النفس بقى، ما دام هيجي بها ضلال احنا مش عايزين توجد في الكنوز الى الضلال. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، دي دعوه ولا لا؟ ربنا اطمس، الطمس كنا اتكلمنا عليه من قبل، ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه؟ نطمس الوجوه دي، ومعنى طمس الوجوه اخفاء معالمها فتكون قطعه لحم واحده مش مقسمه كده الى جبهه والى حواجب والى عينين والى شوف بقى حته ايه. فنردها على اعقابها زي القفل، حاسه زي الايه؟ زي القفل. ادي الطمس، الطمس ازاله المعالم، وازاله المعالم اهلاك الصوره اللي بها الشيء. ربنا اطمس على اموالهم، يمسكها يعني. قال بعض الرواه انها مسكت، فاللي كان عنده شويه ذهب كده بسبائك بقت لقاها حجاره، اللي كان عنده شويه ماس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج مثلا. او اطمس على اموالهم يعني اذهبها واشدد على قلوبهم. ما هم طمس الاموال اللي عندهم كانت وسيله لمين؟ للافلاس. قال انا عايز حاجتين اتنين منك يا رب. الامر الاول ان تطمس على اموالهم وان تشد على قلوبهم. ايه يعني الشد على القلب؟ احنا كنا بنتكلم في الطبع، الطبع هو القطم على الايه؟ على القلب، بحيث ان اللي فيه لا يخرج واللي خارجه، ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم. فهم ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اذا ما دام انطبع على قلوبهم، بيقول له شد الرباط قوي يا رب على قلوبهم. ليه؟
قال لك لان الذين افتروا هذا الافتراء صعب قوي علي انهم يروحوا الجنه ثاني، فخلوهم عشان يروحوا في العذاب الاليم، يروحوا في الايه في العذاب، اشدد على قلوبهم، يعني احكم الربطه بحيث لا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الايه من الايمان، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. لانهم هم كده ازاي يدعي عليهم؟ ما قالش يهديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ام قال لك لابد ان يكون قد اطلعه الله ان دول ما فيش منهم ايه سواء عليهم ايه انذرتهم ام لم تنذرهم لا ايه لا يؤمنون. وما دام المساله الخوف من مش من الضلال، ده الخوف من الاضلال، الاضلال يروح الضلال يروح الذهي، انما الخوف من مين؟ من الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ولذلك ايه هناك الايه الثانيه اللي بتقول ايه يا سيدي اللهم صل على، لم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا، ما ينفعش، لان فيه فرق بين ايمان الالجاء والقصر وبين ايمان الاختيار. فساعه ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه حتى اذا ادركه الغرق قال ايه، مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام ده. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال ايه، رب لا تذر على الايه على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك، مش يضلهم هم انفرغ منهم وانتهينا، يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ايه الا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما، قال أي الله الذي دعاه موسى أن يطمس على أموال فرعون وملئه وأن يشد على قلوبهم، قال أي الله الذي دعي قد أجيبت دعوتكما. يلاحظ أن الذي دعا إنما هو موسى، ولكن قد أجيبت دعوتكما تدل على أن هارون دعا مع موسى. قلنا لو نظرنا إلى الأصالة لوجدنا موسى هو الأصيل وجاء هارون ليشد عضده، فإذا نظرت إلى طبيعة الاثنين يبقى ده رسول وده، لكن طبيعة المهمة مش ده له مهمة وده له مهمة، تبقى واحدة، وهما الاثنين مرسولين من الله، مش ده جاي بشيء وده جاي بشيء. فإن اعتبرت الذات قلت رسولا، وإن اعتبرت وحدة المهمة يبقى رسول. وقلنا أن الخلق حين يصنع صنعة يستطيع أن يعبئها تعبئة آلية ميكانيكية بحيث لا يوجد للاختيار مجال، بل هي تصنع بنفسها. فإذا كان الله قد أعد بعض الخلق ليكونوا رسلا ويصطفيهم، يبقى لابد على هيئة تنفعل للأحداث، وانفعالها للأحداث تأتي هي بتصرفاتها بما يوافق هذه الأحداث. وما دام الاثنين مرسلين لمهمة واحدة، يبقى إن انفعل هذا لشيء فهذا ينفعل للشيء ذاته، زي ما نجيب ساعتين اثنين مضبوطين على الأوقات، يجي الساعة دي تدق عند الظهر ما يجي، وبرضه دي تدق عند الظهر ما يجي، الساعة دي تأذن، الساعة دي إيه؟ تأذن، الساعة دي تقرا مثلا سورة كذا هي إيه؟ يبقى إذا واحدة. فما المانع أن يكون ساعة دعا موسى وهو الذي دعا، أن يكون دعا برضه هارون هذه الدعوة بس سرا خلاص كده، أو أن حينما يدعو أي واحد بدعاء لله، أولا معنى الدعاء إيه؟ الدعاء أن تفزع إلى من يقدر لتحقيق ما لا تقدر، مش هو الدعاء بتدعي ربنا ليه؟ لازم في حاجة عزت على أسبابك، فتقول لا ده أنا ليه، أنا ليه رب، أنا مؤمن به هو يقدر على الحكاية دي، وهو مش بتاع الأسباب، ده هو خالق الأسباب، يعطي بلا إيه؟ يعطي بلا أسباب. ولذلك اللي بيبقى له ركن إيماني من هذا الركن
يبقى دائما يستقبل الأحداث.

لا بأسبابه ولكن بمين؟ بقدرة من آمن به وهو المسبب. احنا قلنا لما موسى جه والغرق والقوم فرعون جري وراه قالوا له ايه؟ قالوا له احنا خلاص مدركون، البحر هو دي العدو اهو، مش كده؟ امر طبيعي منطقي ولا لا؟ في عالم الاسباب يبقى كده، وانا لمدركون ولا لا؟ مدركون. قال كلا بملء فيه. ليه؟ قال ان معي ربي سيهدين. ما ترتبوش انتوا الترتيب بتاع البشر ده، ده فيه ايه؟ ده فيه رب. وفعلا ان معي ربي سيهدين. قال له ما دام الحكايه كده اضرب. وحصلت المحكمه. اذا الدعاء انما يكون فزع الى من يقدر على امر لا تقدر عليه. الموضوع شاغل موسى وشاغل مين؟ اذا كان انشغال غير الرسل بشيء واحد قد يجعل من خواطرهم التقاء. سيدنا عمر قاعد في المدينة وقائد الجيش بيحارب، عمر مشغول بأمر المسلمين في المعركة، وقائد الجيش مشغول بأمر المسلمين في المعركة، الدين الخواطر بتاعتهم في وقت واحد، يقوم يبقى عمود على المنبر وهو بيخطب كده تلتفت تقول الجبل الجبل الجبل الجبل، ملهاش منطق في الخطبة. أتاري القائد اللي هناك محتس موقع كده، فالتفتوا لقوا عمر على المنبر قول الجبل الايه. القائد يسمع الجبل الجبل هناك ويتنوا منحاز الى الجبل. ايه ده؟ يسمى تلباسي، يعني انشغال. لا حتى اللي مش مؤمنين، حتى اللي مش مؤمنين يقول لك ما دام الخاطر اشتغل مع الخاطر. هو انت لما بتضرب تليفون ويرد عليك التليفون اللي انت عايزه دكه معد اعداد بحيث لما انت تعمل العمليه دي يبقى ويقدر تتكلمه. اذا المهم ان يكون خاطر المتلقي وخاطر القائل معا. ان ضبطت الخواطر بالشكل ده يبقى ده ممكن الصفاء. فاذا كان هذا في الامر العادي يبقى النبوه يبقى فيها ولا لا؟ او ان الذي دعا هو موسى خلاص، وهارون ما كان الا مؤمنا، والمؤمن احد الداعيين. المؤمن احد مين؟ احد الداعيين. اللي يقبل الاولانيه يقبلها، واللي يعني تنحشر في عقله كده يقول له مش عارف ايه يبقى ياخد الايه، يبقى ياخد الثانيه. قال قد اجيبت دعوتكما. الناس فاهمين ان اجابه الدعوه تحقيق المطلوب، اجابه الدعوه موافقه على الطلب، لكن في ايقاف تنفيذ، مش وقت دلوقتي، احنا عايننا لحته ثانيه، احنا كلام احنا هنتمس وهنعمل صح. يبقى اذا قد اجيبت دعوتكما، مش انها تحصل، والا قعدت 40 سنه الدعوه دي، قعدت ايه 40 سنه. ليه؟ قالك لان ده الكلام المنطقي، ربنا عامل علينا زي ما يقولوا كنترول، مش ربنا موظف اقول له اعمل لي الشيء الفلاني وروح اعمل لي، ابقى انا اللي بادير الحركه بقى اللي انا عايزه نعمل. يقول له لا، الله فوقك، يقول لك انت دعيت الدعوه دي بس مش اصلها مش في مطرحك، ولو اجبتك الى دي تتعب، انا هاجيبك الى الخير اللي انت عايزه بس مش هو ده، او دي مش وقتها مش ميلادها، والا نبقى احنا آلهة بمجرد الدعاء نبقى ايه؟ نبقى آلهة، نبقى لا يا رب. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. يقول لك لا، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. وكم من شيء دعوت به فحقق الله دعاءك وكان شرا، وكم من شيء دعوت به فلم يحققه الله وكان خيرا. إذا القدرة العليا والقوة العليا عاملة إيه علينا؟ عاملة علينا كنترول. وإلا وذلك احنا في شرح قوله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إيه؟ إليهم أجلهم. طب ما هو الإنسان مرة بيدعي بالشر على نفسه. بقى الأم ما بتقولش لابنها أشرب نارك. ما بتقولش كده ولا ما بتقول؟ طب افرض ربنا بقى يعني كده وراح مجاوبها.

0: اعمى ولا شفتش مش عارف ايه الحكايه دي. والواد يقول لها الهي رسني البابو الترماي وانا خارج عشان تنبسط الهي. طب هب ان الله قد اجاب هذا الدعاء يبقى في مصلحتك. فاذا كان الله قد ابطأ عليك بدعاء الشر فكان خيرا لك، فخذ ابطاءه بدعاء الخير لانه خير لك ايضا. قد اجيبت دعوتكما هنطمس ونعمل، بس انت ما تقعدش بقى على انها مقضيه، خليك برضو ماشي بالايه ماشي بالايه ما تحطهاش بالك انها لا فاستقيم، خليكم ماشيين على الايه على الطريق الجاد وانتظروا بقى الايه الاجابه. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما تقولش تتدخل نفسك فيما لا علم لك به. مش ربنا قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين، تسالني ما ليس لك به ايه ما ليس لك به علم. خليك مؤدب مع ربك، انت دعيت ونفذت عن نفسك، دع لحكمه الحكيم الاجابه او عدمها، والاجابه فوريه او مؤخره. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا ما قالش اجتازوا البحر، وجاوزنا ليه؟ لأن الاجتياز مش بأسباب بشرية، ده الاجتياز بأشياء خرجت عن أسباب البشر. يبقى لو أنه كان عمل خندق كده وعمل احتياطه، لو أنه وقف شوية سفن مش عارف إيه وبتاع ياخدهم يبقى إيه اجتاز هو، انما لا ده كلمه جاوزنا دي المعيه دي مطلوبه. ليه؟ لان المجاوزه كانت بوسائل غير سببيه ملحوظه مش معروفه. فقال له اضرب الايه بعصاك. طب ضربنا البعصا، طب زي ما قلنا الماء قانون السيوله ولا لا؟ والسيوله وسيله الاستطراق، السيوله وسيله الاستطراق، التجمد تحيز. يعني جبت حاجة جامدة كده وقعدتها هنا، ما تروحش لا كده ولا كده، إنما حاجة أقرب سيولة أو أقرب إلى السيولة تستطرق. تستطرق يعني إيه؟ تملأ الواطي قبل ما توصل العالج، تعمل ميزان كده اللي هي مبنى عليها القانون اللي هي الصهاريج المية اللي بنملاها مية بالمضخات، وبعدين تروح للبيوت بمواسير ومش عارف ايه. ولذلك لما تكون عماره عاليه قوي اكتر من علو السهريج نقول له لا هات محطه بقى تطلع لك الضخ تضخ لك ميه. ليه؟ لان الميه حتى انها تدي للواطي قبل ما توصل للعالي تكون ملت الايه ملت الواطي. فالاستطراق ده في الميه، فكيف يقطع هذا الاستطراق؟ ده قانونها كده. ومش قطع الاستطراق كده، ده كان كل فرق كالطود العظيم من سيولة مية إلى جبل. ليه؟ أم قال لك طب وهضم اللي الباقي يبس؟ قال لك ده يبس، ولو بنش إن المية زي الجبل كان اللي داخل يمكن يتشكك يقول لك ده المية هتيجي علي، لا ده يطمئن ويمشي لأن كل فرق كان إيه؟ وبعدين يضرب البحر يرجع تاني يغرق في الهواء. تبقى المجاوزة هنا عايزة المعية ولا مش عايزة المعية؟ ودي تفسير لقوله ايه ان معي ربي سيهدين، معي لان المسألة فوق اسباب البشر، ان معي ربي ايه سيهدين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهل

أهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.

0: الأخبارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه.

كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم

يعرفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن

قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو

أذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون

أطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل

يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن

جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما

تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول

استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق

الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم

بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا

فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا

نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله

من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذب

لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت،

والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

الدجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

التبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي

أسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون

واحدة صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام.

0: وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.